0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: معاك الجهاز.
1: بس ما انا الحمام
0: خايبين ابو سيف.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا.

0: مرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، ومع إشراقات هذا الصباح الجديد نرفع أكف الدعاء أن يكون يومنا هذا عامرا بذكر الله، مطمئنا بآياته، مفعما برحماته. نبدأ معكم يوما جديدا تتلى فيه آيات الهدى فتشرق بها القلوب كما تشرق الشمس في الأفق البعيد. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غمض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون.

0: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله تعالى فاسقون. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله.

عايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم

ما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما

الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما

آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى

أنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف

الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله

أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

اتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

بي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت

به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

للملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا

الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون

حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني

ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنؤمنن

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أن

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال

وتجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة.

إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق

وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا

يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم

يرزقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم

بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه

الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن.

أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت

واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما

قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من

لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم

تَعْلُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر

الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول

وأنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا.

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم

الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على

يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد به

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوا

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

أموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

0: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 87 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحافظ. الحافظ اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم زائد على الأسماء 99 التي وردت فيها الأحاديث الصحيحة. الحافظ هو الحارس في اللغة، وحفظه حفظاً أي حرسه حراسة، وحفظ المال أي رعاه، وحفظ القرآن أي استظهره. وهذا حافظ من قوم حفاظ، أي من الذين رزقوا حفظ ما سمعوا. والحقيقة من نعم الله الكبرى على الإنسان أن تكون له حافظة قوية أو ذاكرة قوية، لأن الإنسان إذا استمع كثيراً ونسي الذي استمعه ماذا يستفيد منه؟ حينما تجلس في مجلس، حينما تلقي كلمة، حينما تتحدث إلى صديق، إذا خانتك ذاكرتك لم تحفظ النصوص ولا القصص ولا الوقائع ولا الأفكار ولا التحليلات ولا التعليقات، كيف تستطيع أن تصول وتجول؟ لذلك نعمة الذاكرة القوية من أعظم النعم على الإنسان. إلا أن العلماء يرون أن الذاكرة متعلقة بالاهتمام، وهذا تعلق عادل، فالشيء الذي تهتم به تحفظه. ادخل إلى محل تجاري فيه 50,000 قطعة

كل قطعة لها اسم ولها قياس ولها سعر ولها وضع ولها مصدر ولها منشأ. تجد صاحب المحل لأن رزقه متعلق بهذه البضاعة يحفظها جميعاً، يحفظ حالاتها وأنواعها وقياساتها ومصدرها ومنشأها وأسعارها، كله بذاكرته. بل قد يقول أحياناً لغلام في المحل: اصعد تجد قطعة واحدة بقيت من هذا الصنف، ائتني بها. معنى المحل كله بذاكرته. فقل لي ما الذي تهتم له؟ أقول لك: إنك تحفظه ففي عدل، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا أنزل الله على قلبه الشريف سورة من كتاب الله حفظها من أول مرة. والذي يحفظ دليل أنه مهتم. الأشياء التي لا تعنيك لا تحفظها، تنساها. بل إن الذاكرة صممت بشكل عجيب. الذاكرة كما قال لي بعض الإخوة العلماء المختصون بالتشريح والفيزيولوجيا، أن مكان الذاكرة في الدماغ يتسع لسبعين مليار صورة، وهذه الصور مبوبة مصنفة، صور، ذاكرة سمعية، ذاكرة شمية، ذاكرة بصرية، ذاكرت ألوان، ذاكرت وجوه، ذاكرت أسماء، ذاكرت أرقام. وأن هذه الصور مرتبة ترتيب زمني الذي تحتاجه كل يوم في أقرب مكان، والذي تحتاجه قليلاً في مكان متوسط، والذي تحتاجه نادراً في مكان بعيد، والذي لا تحتاجه أبداً يمحى. بل إن طريقة الحاسوب في قراءة المعلومات تقليد لطريقة الذاكرة في استرجاع المعلومات. أنت إذا شممت رائحة تحاول أن تتعرف إلى هذه الرائحة، ما الذي يحصل في الذاكرة؟ أن أثر هذه الرائحة يمر على كل ذاكرات الشم، 70-80-100 ذاكرة شمية، فحيثما يكون التوافق تقول ياسمين، فل، إلى آخره. الذاكرة واحدة من آيات الله الدالة على عظمته. وأنت تتذكر الشيء الذي تهتم به، وهذا عدل من الله عز وجل. قد تجد إنساناً أنا أسميه نساء، كثير النسيان في موضوعات لا تعنيه، أما في الموضوعات التي تعنيه كأن ذهنه مسجلة أبداً، سريعاً ما يحفظ. فلذلك إذا اهتم أحدنا بكتاب الله يحفظه، وإذا اهتم أحدنا بالحديث الشريف يحفظه، وإذا اهتم أحدنا بالمعاني الدقيقة التي هي كنز ثمين المتعلقة بكتاب الله يحفظها. وقد يقول أحدهم: والله ما سمعت معنى دقيقا متعلقا بكتاب الله إلا حفظته. وهذا الإنسان نفسه قد ينسى أشياء واضحة جداً قريبة جداً لأنها لا تعني. المؤمن مشغول. فالحافظ قلنا هذا حافظ من قوم حفاظ، أي من الذين رزقوا حفظ ما سمعوا. والقاعدة: اكتب أجمل ما قرأت واحفظ أجمل ما كتبت. لذلك الإنسان أحياناً يأتي إلى مجلس علم، لماذا يطرب؟ لأن هذا الذي ألقي شفاهاً من الذاكرة أجمل ما كتب، والذي كتب أجمل ما قرئ، والذي قرئ أجمل ما سمع. في شيء كلام يسمع، المكتوب أرقى مدروس، المسموع كلام فيه كل شيء.

كلام يلقى على عواهنه المسموع، خلاصة المسموع يكتب، خلاصة المكتوب يحفظ. فأحياناً الإنسان يصغي إلى درس علم لأنه الأمور كلها أجمل ما في الذاكرة، وأجمل ما في التحليلات، أجمل ما في التعليقات، أجمل ما في الإرشادات. نعم. يعني حدثني أخ قال لي كنت في أمريكا، الآن الكتب الثمينة يقلبونها إلى أشرطة. الإنسان أحياناً عنده وقت ميت بالتعبير الاقتصادي، وقت وصوله إلى عمله بمركبته ووقت الرياضة، فصار في يعني سلوك شائع بين كل الناس أن يمضي هذا الوقت في طريقه إلى عمله وفي عودته من عمله وفي ساعات الرياضة في سماع شيء سمين. وهذا الشريط من نعمة الله على الناس، ممكن أن تستمع إلى درس علم، إلى تفسير، إلى حديث، إلى سيرة وأنت في البيت، وأنت تعمل، وأنت في المركبة، وأنت في السفر. فالمؤمن الموفق لا يضيع ثانية من وقته، بإمكانه حتى في الأوقات الميتة أن يستفيد منها في طلب العلم. قال: رجل حافظ العين لا يغلبه النوم، لأن العين تحفظ صاحبها. جالس هذا المكان تحت سيطرة عينيك، أما في الليل المكان تحت سيطرة أذنيك. أرأيتم إلى نعم الله عز وجل؟ لذلك الآيات التي قال الله تعالى فيها: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. الليل الحاسة الأولى فيه السمع، والعكس. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الحاسة الأولى في النهار هي العين، والحاسة الأولى في الليل هي الأذن. طيب، أنت في النهار مسيطر بعينيك وفي الليل بأذنيك، فإذا دخلت فويسقة سماها النبي فويسقة وماتت تحت السرير، لا عينك تراها ولا أذنك تسمعها. الحاسة الثالثة التي تكشفها لك الشم. أنت بالحواس الخمس مسيطر على العالم الخارجي، والآلات الحديثة استطالة للحواس، المجهر استطالة للعينين، وكذلك التلسكوب. رجل حفظ أي كثير الحفظ. يعني من منكم طلع على كتاب الإحياء للإمام الغزالي؟ من أعظم الكتب التي تركها هذا الإمام العظيم. يعني الإحياء أول كتاب في علم النفس الإسلامي، أحوال النفس، دقائق النفس، أمراض النفس، فضائل النفس، طرق إلى تحلية النفس بالكمال، من أروع ما كتب. هل تصدقون أن الإحياء كتبه الإمام الغزالي من ذاكرته؟ من ذاكرته. إذن من أوتي حافظة جيدة فقد أوتي خيراً كثيراً. علمونا في الجامعة أن الذكاء شيء والذاكرة شيء آخر. ما كل ذكي ذي ذاكرة قوية، وما كل ذي ذاكرة قوية ذكي. قال: إلا أن هناك منطقة مشتركة بين دائرتين متداخلتين، دائرتان متداخلان. المنطقة المشتركة بينهما هي القاسم المشترك بين الذكاء والذاكرة. يعني كل إنسان يتمتع بذكاء لا بد من أن يستعين بذاكرة، وكل إنسان عنده ذاكرة جيدة لا بد من أن يكون على حد ما من الذكاء. قيل مرة

للإمام الغزالي فيما أذكر أن فلاناً حفظ كتاب الأم للشافعي، تبسم وقال زادت نسخة، فالحفظ وحده لا يقدم ولا يؤخر، لكن العقل والتدبر والفهم العميق هو الذي يرقى بالإنسان. الحافظ الطريق البين المستقيم الذي لا ينقطع، الحفظة الذين يحصون أعمال العباد ويكتبونها عليهم من الملائكة، والمحافظة المواظبة على الأمر، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المحافظة تصنع التراكم، والإنسان بلا تراكم لا يحقق شيئا. إن يجب إن الله يحب، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثبت على درس أثبت عليه تتراكم فيه الحقائق، ثبت على صلاة، ثبت على صدقة، ثبت على ذكر، ثبت على تلاوة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المحافظة المواظبة على الأمر، ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقيل المحافظة هي المراقبة، والمحافظة الذب عن المحارم أي الدفاع عن المحارم، والمحافظة على العهد الوفاء به والتمسك بالود. هذه اللغة. فإذا قلنا الله جل جلاله هو الحافظ، الله جل جلاله هو الحافظ، حفظ خلقه وعباده من كل سوء، وحفظ عليهم ما يعملون، وحفظ السماوات والأرض بقدرته، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحياناً يقول أحدهم هذا الأمر فوق طاقتي، لا أستطيع أن أستوعبه ولا أن أحيط به ولا أن أديره، يحتاج إلى خمس أشخاص. الله جل جلاله يقول ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. يعني وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا حفظك الله عز وجل سخر لك كل شيء، حتى أعداؤك هم في خدمتك. فالله خير حافظاً. الإنسان أيام يحكم الأقفال، يعني حدثوني عن إنسان عمل صندوق حديد هو صائغ، يعني يعد الأول ليس له شبيه، لا يمكن أن يفتح، وبقدرة قادر دخل اللصوص وفتحوه وأخذوا كل ما فيه. هو ظن أن هذا الصندوق خير حافظاً، لكن الله هو خير حافظ. فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. أحياناً الإنسان يأخذ بالأسباب بشكل غير معقول ويعتمد عليها وينسى أن الله هو خير حافظاً، يؤتى من مأمنه، يؤتى وهو في أعلى درجات اليقظة، يؤتى الحذر من المنطقة المطمئن إليها. وهذا من آيات الله، عرفت الله من نقض العزائم. جميل جداً أن تأخذ بالأسباب، أن تأخذ الاحتياط، ولكن الأجمل من ذلك أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على الله الواحد القهار، أن يكون اعتمادك على الله لا على الأخذ بالأسباب. يعني بيقول لك عملنا مراجعة كاملة للسيارة، مطمئن تقطعه في الطريق، وأحياناً يجري عليها مراجعة كاملة ويقول يا رب أنت المسلم وأنت الحافظ. قضية دقيقة، يجب أن تأخذ بكل الأسباب وألا تعتمد في حفظها لك إلا على الله عز وجل.

فالله خير حافظاً، إعراب حافظاً، تمييز، خير حافظاً يعني الله خير، خير معطياً، خير آخذاً، خير حافظاً، لفظ مبهم. لولا التمييز لصدق على أشياء كثيرة، فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، يعني حفظ مطلق. أيام الإنسان بيسافر، هل في الأرض جهة يمكن أن ترافقه وأن تخلفه في بيته؟ مستحيل، إلا الله. إذا الإنسان سافر يقول اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. أيام الطفل صغير يقع على رأسه إبريق الشاي يشوه وجهه، كلما ألقى الأب على ابنه نظرة شعر بحرقة في قلبه. فالإنسان أثناء سفره يا ترى أهله بخير، ما في مشكلة، مستقرون في البيت، ما في حادث مزعج، من الذي يحفظ أهلك في غيبتك؟ الله جل جلاله. فأنت إذا سافرت أدعو بهذا الدعاء، اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. كلام رائع جداً، كلام ربنا. فالله خير حافظ، يحفظ لك صحتك، يحفظ لك مالك. أيام الإنسان يسافر لأوروبا يعني معه أموال طائلة، زكاة، كل شيء، محفظته تسرق، فيها جواز السفر، فيها الشبكات، فيها المعاملات، فيها الوسائل، فيها بطاقة الطائرة، يصبح شريداً متسكعاً في الطريق. فالله خير حافظاً، يعني يحفظ لك صحتك، يحفظ لك أهلك، أولادك، مالك، بيتك، دكانك، مستودعك، بضاعتك، سمعتك، مكانتك، خير حافظاً. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. طبعاً هذا قرآن كريم، بس هذه الآية الكريمة وردت على لسان سيدنا يعقوب، قال تعالى فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، أي فالله خير حافظاً يحفظ ابني يوسف وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به، إنه أرحم الراحمين. لذلك اليأس من روح الله كفر، اليأس والقنوط يساويان الكفر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا قرآننا الكريم الذي نزل على سيد المرسلين، هو الذي بين أيدينا، لا في حرف زائد ولا حرف ناقص. وجميع المحاولات التي جرت لتغيير كلماته أخفقت، 50,000 نسخة طبعت في العهد العثماني حذفت منها كلمة واحدة، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، غير حذفت، النسخ أتلفت وأحرقت. الله عز وجل تولى بذاته حفظ كلامه، لا يمكن لجهة في الأرض أن تبدل أو أن تغير. ليس معنى هذا أنه لا تجري محاولات، تجري ولكنها لا تنجح. والعلماء قالوا أيضاً من لوازم حفظ القرآن الكريم حفظ سنة رسول الله، لأنها مبينة، قانون ومعه مرسوم تفسيري تشريعي. إذا حافظنا على القانون ولم نحافظ على المرسوم ما استفدنا شيئاً، لأن المرسوم مفسر، القانون مقنن، المرسوم مفسر. فمن لوازم حفظ كلامه حفظ سنة نبيه. لذلك هؤلاء العلماء الأجلاء أمثال البخاري ومسلم

ابن ماجه والترمذي والإمام مالك، هؤلاء العلماء الذين شمروا ودرسوا حديث رسول الله ودرسوا الرجال وصنفوا وعدلوا وجرحوا واعتمدوا قواعد دقيقة جداً، هؤلاء أعانهم الله على أعمالهم، هؤلاء يسر الله لهم عملهم، لأنه تولى بنفسه حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي سورة الأنبياء يقول الله عز وجل: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، يعني مدققين. الحفظ له معنيين، إما أن أحفظ كل ما تفعله وكل ما تقوله، إما أن أسجل عليك كل ما تفعله وكل ما تقوله، وإما أن أحفظك من كل مكروه. يعني معنى الأول هو العلم، والمعنى الثاني هو التربية، حفظ وحفظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من كل سوء، يحفظونه من أمر الله. في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني هذا اللوح المحفوظ اختلف العلماء في تفسيره، يعني أقرب ما يكون المبادئ الكبرى التي خلق الله الخلق وفقها، السنن العظمى التي سنها الله في تعامله مع خلقه هي في اللوح المحفوظ. يعني من باب التقريب والتوضيح، كيف أن أمة عظيمة لها دولة كبيرة ولها أجهزة بالغة الدقة، هناك دستور فيه كل الأمور الأساسية في هذا الدستور، يصدر عن هذا الدستور قوانين كثيرة ومراسيم تشريعية ومراسيم تفسيرية ومراسيم تنظيمية، إلا أن الأصل أن كل القوانين تنطلق من الدستور. مثلاً حرية الكلمة، حرية العمل، حرية التعلم، حرية التعبير، هذه كلها في الدستور. القوانين تجسدها. فاللوح المحفوظ المبادئ العظمى، السنن الكبرى التي يتعامل الله بها مع خلقه في اللوح المحفوظ. الإمام الحسن البصري يقول: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ، ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. ويقول الله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات، المرأة الصالحة، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني أرقى صفة في المرأة أنها تحفظ زوجها، تحفظ عرضها في غيبة زوجها، وتحفظ مال زوجها في غيبته، وتحفظ سر زوجها، تحفظ نفسها، وتحفظ مال زوجها، وتحفظ سر زوجها. المرأة الصالحة تحفظ نفسها، لا تسمح لأجنبي أن ينظر إليها، لا تلين له القول إذا اشترت، لا تضرب برجلها ليظهر ما يخفى من زينتها، كلامها جاد، مشيتها جادة، نظراتها مستقيمة،
لا يزيغ بصرها، تحفظ نفسها، لا تسمح لأحدا أن يطمع فيها، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أما هذه التي تبدو بأجمل زينة تثير كل الناس حولها، لسان حالها يدعو إلى التحرش بها، هذه المتبرجة المتفلتة التي لا ترعى حق الله في خروجها، لسان حالها يدعو الناس إلى التحرش فيها. فالمرأة المؤمنة تحفظ نفسها، وتحفظ مال زوجها، وتحفظ سر زوجها. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فالآية الكريمة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني حدثني أخ يعمل في طلاء البيوت، قال لي يعني نعمل في البيت وفي غرفة مقفلة من الداخل، رجل حريص، هنا زوجته، قال سبحان الله في غيبته خرجت بثياب لا يعقل أن يراها فيها إلا زوجها، شفافة متفلتة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. والحفظ أيضاً ورد في القرآن الكريم: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد، أي إذا استرق السمع أتبعه شهاب ساقب. أيها الإخوة، ما منا واحد إلا ويتمنى أن يحفظه الله، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أديباً مع الله، كان يدعو ويقول: اللهم ارزقني موجبات رحمتك. الموجبات، والحفظ له موجبات: احفظ الله يحفظك، هذا أهم ما في الدرس، احفظ الله يحفظك، احفظ أمر الله يحفظك الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، أما الأساس أنك لن تستطيع أن تصل إلى حفظ الله عز وجل إلا إذا حفظت أمره، رآك حيث أمرك وافتقدك حيث نهاك. إن حفظت أمر الله عز وجل فالله يحفظك، وحفظ الله شامل، يحفظ لك عقلك من أن يصيبه الخلل، يحفظ لك أجهزتك، أعضاءك، يحفظ لك زوجتك، أولادك، يحفظ لك بناتك، يحفظ لك مالك، يحفظ لك سمعتك، يحفظ لك كرامتك، يحفظ لك دينك. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. أيضاً هذا الاسم محبب للإنسان، الإنسان حينما يرى كل شيء محفوظ، هذه الاستقامة، الاستقامة عين الكرامة. أنت إذا استقمت على أمر الله حفظ الله لك كل شيء، أنت في ظل الله فإنك بأعيننا. هذه الآية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل آية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن منها نصيب على قدر استقامته وإيمانه وإخلاصه. فإنك بأعيننا، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، وحفظ الله يغني عن كل شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار ثور

0: يعني دمه مهدور، 200 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً. وصلوا إلى غار ثور، قال الصديق: لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال النبي الكريم: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. نظروا إليه وقعت عينهم على عينه: يا رسول الله لقد رأونا. قال: يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ حفظه الله. تبعه سراقة، غاصت قدماه في الرمل، طلب الأمان، عاد ثانية غاصت قدما فرسه في الرمل فاستسلم لأمر النبي. يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا حفظك الله، والله ليس في الأرض كلها جهة مهما قويت تستطيع أن تصل إليك. وإذا تخلى الله عنك: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أنهي الدرس بهذه الحقيقة: أنت في كل يوم لك حالان مع الله، حال التولي وحال التخلي. إذا قلت أنا أصابك التخلي، وإذا قلت الله نالك التولي. يعني إذا وحدت الله تولاك الله، إذا اعتددت بنفسك، بمالك، بقوتك، بعلمك، بذكائك، بخبرتك تخلى الله عنك. تخلى عن أصحاب رسول الله وفيهم النبي في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ملخص هذا الدرس أنه ما منا واحد من دون استثناء إلا ويتمنى أن يحفظه الله، أن يحفظ له صحته. هناك أمراض عضالة إذا ألمت بالإنسان جعلت حياته جحيماً لا يطاق. يتمنى كل منا أن يحفظ الله له صحته وأهله وأولاده وبناته وأصهاره وبيته وماله وتجارته وسمعته ومكانته. يعني في أخبار الإنسان يرتجف منها. قال لي رجل: ابنتي حاملة، الأصح أن نقول حامل، إذا قلنا امرأة حاملة أي على ظهرها، أما حامل في بطنها. ابنتي حامل من ابني، أين مكانته أمام الأسرة؟ واحد في السجن والبنت في المستشفى. هي مشكلة، مشكلة كبيرة جداً. في إنسان سمعته طيبة، بيته نظيف، علاقات كلها إيجابية، عمله جيد، محفوظ في مكانته وسمعته، موفق في عمله، فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. لا تعتمد على غير الله في الحفظ. أما الكلمة الفيصلة: احفظ الله يحفظك. يعني كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بمعجزين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: في رياض الذكر تدبرا وتفكرا نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم.
1: وتفصيل بعد إجمال ووقفة متأنية أمام ما يضرب الله تعالى للناس من أمثال لعلهم يتفكرون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.
1: كلمات بينات من كلام رب العالمين فيها عبرة وعظة وعلم. إن الإنسان إذا رأى خلية نحل ولم يكن شاهدها من قبل لا يلبث أن تستبد به الدهشة، فيسأل نفسه أو يسأل غيره: هذه الحشرة الضعيفة الرقيقة كيف صنعت هذا البناء المسدس الأضلاع؟ وبأية عدد وإدراك وهندسة وحصيلة من الخبرة والممارسة توصلت إلى هذا الذي توصلت إليه؟
0: ونجيب بما يجب أن يجيب به المؤمنون العارفون المتفكرون: وأوحى ربك إلى النحل. ثم ندعو إلينا أهل العلم:
2: لو شئنا أن نسير مع علامات الاستفهام الكثيرة التي تستبد بعقل من يرى خلية النحل لرأينا أنفسنا أمام عشرات الأسئلة. فمثلا: كيف اهتدت النحلة إلى تغطية بيوتها بطبقة من الشمع تحيط بالعسل من كل جوانبه فلا يصل إليه الهواء أو سواه من الحشرات؟
3: ومثلا: من أين جاءت النحلة بهذا الشمع؟ وكيف عرفت أن من خاصيته أنه لا مسام فيه؟ ومن ثم فهو لا مادة سواه القادر على أداء وظيفة حفظ العسل وصيانته.
4: ومثلا: لماذا استقر رأي النحل، كل النحل، بأجيال التي مضت وأجيال التي ستأتي على هذا الشكل المسدس للبيت الذي يستقر فيه؟ ثم كيف استقامت له مقاييس الأضلاع فلم يزد طول ضلع ولم يخل طول آخر؟
2: ومثلا:
0: بل مهلا، نحن نرى الآية والمعجزة جلية أمام أبصارنا. وقديما وقف إخوان الصفا وخلان الوفا هذا الموقف الذي نقفه الآن، فكتبوا عن النحل وعجائب أموره رسالة على لسان ملكة النحل أو لعسوب تقول فيها:
1: مما خصنا الله به وأنعم به علي وعلى أبائي وأجدادي أن أتانا الملك والوحي، إذ لم تكن من بعدنا لحيوانات أخر، وجعلها وراثة من آبائنا وأجدادنا، وتصير ذخيرة لأولادنا وذرياتنا

0: يتوارثونها خلفا عن سلف إلى يوم القيامة، وهما نعمتان مغبون فيهما أغلب الخلائق. ومما خصنا الله به أنه علمنا دقة الصنائع الهندسية ومعرفة الأشكال الفلكية من اتخاذ المنازل وبناء البيوت وجمع الذخائر فيها، وما خصنا به أيضا من أنه حلل لنا الأكل من الثمرات من جميع أزهار النباتات، وجعل في مكاسبنا ما يخرج من بطوننا شرابا حلوا فيه شفاء للناس كما قال تعالى. ومما خصنا الله به أن جعل خلقتنا خلقة لطيفة، فجعل بنية جسدنا ثلاثة مفاصل محزوزة، فوسط جسدنا مربع مكعب، ومؤخر جسدنا مخروط، ورأسنا مدور مبسوط، وركب في وسط أبداننا أربعة أرجل ويدين متناسبات المقادير كأضلاع الشكل المسدس، لنستعين بها على القيام والقعود والوقوع والنهوض، ونقدر على أساس بناء منازلنا وبيوتنا مسدسات مكتنفات يعجز عن إتقانها المهندسون الذين يعجزون عن موضوعات أشكالنا وتسديدات منازلنا. وبهذه الأربعة الأرجل واليدين نجمع من ورق الأشجار وزهر الأثمار الرطوبات الدهنية التي نبني بها منازلنا وبيوتنا. وجعل الله على كتفي أربعة أجنحة حريرية النسج، آلة لي في الطيران في جو الهواء.
1: وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صدق الله العظيم.

0: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
1: إن كنت تعجب من هذا فلا عجب، لله في الكون أسرار ترى فيه، لا شيء في الكون إلا وهو ذو أثر، فما المؤثر غير الله قاضيه. له الوجودات أضحت طوع قدرته، وما يشاء من الأحوال يقضيه.
2: الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهل

0: أهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق، إشارة المواصفات والمقاييس، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا إلهي، هذا الصباح شرفتنا المطلة على الأرض والوطن والناس والحياة، وقد تدفق نهر العطاء وانسابت الحركة في الطرقات، فتوالد جمال الطبيعة في المروج والروابي والتلال، واستأنس الإنسان بلغة الطير وخضرة الشجر. فابعث يا إلهي فينا النشاط والرغبة في إنجاز أعمالنا وتحقيق آمالنا، وامنحنا انطلاقة جديدة تكون طاقتنا الخلاقة في الإنجاز والإبداع، وتقوم مقام الروح الإنسانية في تنوير العلاقة الإنسانية بين أبناء هذا الوطن وحفزهم للتفاهم والتناغم، وتشكيل قوة أخرى تكون القاعدة الثابتة في تعزيز أركان الوطن وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للأردن وفارسه الهاشمي المحبوب ولكل القيم العليا والمواقف النبيلة. يا إلهي، هذا النهار الأردني يترنم تحت خطرات النسائم الصباحية العذبة، ويمضي معه الناس في ابتهالات الرضا ورغد العيش، وقد تجاوب إيقاعهم على الأرض مع أعطيات الخالق وبركة الرزق، فكبروا وهللوا وتصاعد دعاء نوراني من صدور المؤمنين الصادقين ومن حناجر الأوفياء المخلصين، عمالا وفلاحين، طلبة ومهندسين، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا. رب احفظ هذا البلد، فهو حري بهذا الحب الطاهر. يا رب، يا واهب الحياة للناس أجمعين.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم برنامج فريد من نوعه شيق في عرضه يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. الحاشر صلى الله عليه وسلم.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. قال ابن القيم رحمه الله: فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. انتهى كلامه رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الناس على شريعته التي لا شريعة بعدها، حيث لا نبي بعده. وقال ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر، أي في المحشر يوم القيامة، لما جاء في الحديث الآخر الذي رواه مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. لا تفخرا زهر، فإن محمدا أعلى علم منها وأشرف جوهرا، لله ما فيه من الشرف الذي أعيا على حسابه أن يحصرا، وشفاعة عاذ الأنام بها، ولا سيما إذا قدموا عليه المحشر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.

يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سورة النحل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والمكان المشهود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. إخوة الإيمان، أحييكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا

0: اليوم الاثنين 26 21 من محرم العام 1448 للهجرة. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:41 وأذان العصر في الساعة 4:22 وأذان المغرب في الساعة 7:53 وأذان العشاء في الساعة 9:25. اللهم يا عظيم الشأن ويا منان ويا ذا الجلال والإكرام، رفعنا أكفنا نحو عطفك داعين راجين، أن لا تردنا ولا ترد دعاءنا يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكروبات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا وفرج همومنا، واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واقض حاجاتنا وفرج كروبنا، واشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا وحقق آمالنا، واشف مرضانا ورد غائبنا وأسعد قلوبنا. اللهم استجب يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد، يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد، بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة على سيدنا محمد، فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام إلى سيدنا محمد، فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد، سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام، أبلغ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا التحية والسلام. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، المراقب الرئيس نداء الرمامنة، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار، وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد.

0: محدودة 079-54-31-740.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 07955-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
0: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من

0: جارحهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
5: يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: لنا وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم ويقدمه فضيلة الدكتور

0: محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون. أيها الإخوة، نحتاج أحياناً لشرح الآيات إلى بعض قواعد اللغة. كم في اللغة على نوعين، تأتي كم استفهامية، وتأتي كم تكثيرية أو خبرية. فإذا سألت كم كتاباً قرأت، يقول لي: خمسة كتب. هذه كم استفهامية. أما إذا كان الذي أمامي قد قرأ كتباً لا تعد ولا تحصى، يقول لي: كم كتاب قرأت. هذه كم خبرية أو تكثيرية. إذا كان الشيء يعد يذكر العدد، فإن كان لا يعد تأتي كم التكثيرية أو كم الخبرية. فالله عز وجل، لأنه رب العالمين، لأنه خلق الإنسان ليسعده في الدنيا والآخرة، فإذا ضل عن طريق سعادته وسلامته ساق الله له من الشدائد ما يحمله على التوبة. وقد بيّنت في دروس سابقة كيف أن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده ليتوب عليهم، أي يسوق لهم بعض الشدائد ليحملهم بها على التوبة، أو يتوبون فيتوب عليهم أن يقبلوا توبتهم. إذاً كم من قرية، وعندنا في اللغة أيضاً ما يسمى بالمجاز العقلي، فأحياناً يقول الله عز وجل: واسأل القرية. القرية مكان، والقرية جماد، والقرية غير عاقلة، والقرية لا تجيب، أي اسأل أهل القرية. ونقول أحياناً في بلاغاتنا اليومية: اجتمع مجلس الوزراء. المجلس الكرسي، هل يعقل أن تجتمع مقاعد الوزراء وتتخذ قرارات؟ المقصود بالمجلس من على الكرسي، هذا اسمه مجاز عقلي. قد يعبر عن صاحب المكان بالمكان، وقد يعبر عن الكل بالجزء، وقد يعبر عن الجزء بالكل. يجعلون أصابعهم، لا تدخل، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ذكر الكل وأراد الأصبع الواحد. الكل يحل محل الجزء، والجزء يحل محل الكل، والمكان محل السكان، وهكذا. هذا اسمه مجاز عقلي، والكناية فرع من المجاز العقلي، يعني وإذا المنية أنشبت أظفارها. المنية ليس لها أظافر، ألفيت كل تميمة لا تنفع. شبهت المنية بإنسان وحذف الإنسان وبقيت بعض لوازمه، أو شبهت المنية بوحش وحذف الوحش وبقيت بعض لوازمه وهي إنشاب الأظافر. هذا بحث

يبحث في البلاغة يطول المجاز العقلي والكناية. إذا وكم من قرية، أي كم من أهل قرية أهلكناها. أيها الإخوة، في بالقرآن ملمح دقيق جداً، أهلكناها وانتهى الأمر. قال فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون، أي لم تهلك بعد. كيف نوفق في الآية بين أهلكناها والفعل الماضي؟ ثم يقول الله عز وجل فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون. في ملمح دقيق جداً في هذه الآية، يعني أنت حينما ترى مصيبة قد وقعت، سأوضح لك الحقيقة بالمثل التالي. يعني في موظف حامت حوله الشبهات، صار حوله لغط كثير، هناك من يقول إنه يأخذ مالاً ليس له، أو إنه يشترط على أي موافقة بمبلغ من المال، صار في لغط، صار في تساؤلات، صار في همس، صار في غمز، صار في لمز. الإدارة العامة أجرت تحقيقاً سرياً، أرسلت له من يدفع له المال فقبله، أرسلت له من يطالبه بمخالفة للقانون فاشترط مبلغاً من المال. بعد غمز ولمز وتحقيقات وإشارات ولغط وفضيحة شاعت، وبعد تحقيقات دقيقة ومتأنية ومديدة حتى اجتمعت الأمور والمعلومات الدقيقة على أنه ليس مستقيماً، واجتمع مجلس الإدارة وطرح أمر هذا الموظف، وكان من يدافع عنه ومعلوماته غير دقيقة، والذي أدلى بالمعلومات الدقيقة وبالأدلة الدقيقة أيضاً، فاتخذ قرار بالأكثرية بكف يده عن العمل، وكلف أمين السر بكتابة مسودة لهذا القرار، والقرار وقعت مسودته، ثم كتب على الكمبيوتر، ثم وقعت النسخة الأخيرة وعممت على كل الدوائر، وبعدها صدر القرار بكف يده عن العمل. الآن دقق، كف اليد عن العمل قرار طارئ؟ لا، مدروس. قرار صدر فجأة؟ لا، قبله في دراسة طويلة. هذا الكلام أسوقه لكم كي تؤمن معي أن مصيبة وقعت ليست هذه المصيبة ارتجالية ولا مزاجية ولا طارئة، مصيبة وقعت لحكمة بالغة، وبعد دراسة وافية، وبعد تعنت الإنسان، وبعد استكباره عن أن يتوب، وبعد مباهاته بهذا العمل السيء، وبعد إجراءات كثيرة تنبيهية، وبعد تحذيرات، وبعد أعمال عديدة لحمله على أن يكون صالحاً فلم ينصلح، فاتخذ هذا القرار. يعني إياك أن تظن أن مصيبة كبيرة نزلت بإنسان قضية فجائية أو قضية مزاجية أو قضية طارئة، الأمر أعقد من هذا بكثير. وكم من قرية أهلكناها، ترى مجتمع غارق في الربا، غارق في الزنا، غارق في الكذب، غارق في النفاق، غارق في القسوة، غارق في الظلم، يجب أن تعتقد أن هذا المجتمع هالك عند الله، لكن متى يأتي الإجراء الذي يجسد هذا الهلاك لا نعلم. الفكرة دقيقة جداً، يعني حينما يشرد الإنسان عن الله، وحينما يبتعد الإنسان عن ربه وعن منهج ربه، وحينما يبني مجده على أنقاض الناس، حينما يبني حياته على موتهم، حينما يبني عزه على ذلهم، حينما يبني غناه على فقرهم، حينما تأخذه العزة بالإسم، حينما ينصح فلا يقبل، تقدم له
المعلومات الدقيقة التي

لصالحه فيرفضها حينما يركب رأسه، حينما وحينما وحينما، عندئذ يصدر قرار من الله عز وجل بإهلاكه مع وقف التنفيذ. يأتي التنفيذ بحكمة بالغة وتقدير كبير. لذلك وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، يعني بعد أن صدر القرار بإهلاكها الآن بعد حين جاء تنفيذ هذا القرار. لذلك أخواننا الكرام، من أدق الأدعية: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تحل بي غضبك أو أن تنزل بي سخطك، أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبى حتى ترضى. يعني فجأة خسر بالدماغ شلل. هذه ليست جاءت فجأة، أنت توهمتها فجأة. في معاصي، في آثام أحياناً طبعاً، نحن لا نحكم إلا على الظاهر. يعني المصائب أنواع، لئلا يتوهم أحدكم أن الإنسان إذا أصابته خسرة فهو عاصي، لا لا، المعاصي أنواع. هناك مصيبة دفع، هي مصائب المؤمنين، يدفعه إلى بابه. هناك مصيبة رفع، هذه مصائب المتقين ليرفع درجته عند الله. هناك مصائب الردع للعصاة والمذنبين. هناك مصائب القصم للمجرمين، في ردع، في قصم، في دفع، في رفع، في كشف. مصائب الأنبياء كشف، ينطوون على كمالات لا تظهر إلا في ظروف صعبة. يذهب إلى الطائف مشياً على قدميه ليدعو أهلها إلى الإسلام، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليهديهم إلى سواء السبيل. يكذبونه، يسخرون منه، يغرون أبناءهم كي يؤذوه، يسيل الدم من قدمه الشريف، يأتيه ملك الجبال ليمكنه من أن ينتقم منهم. يقول: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. هذه مصيبة، ولكنها مصيبة كشف. الأنبياء مصائبهم مصائب كشف لكمالاتهم، والمؤمنون مصائبهم دفع إلى بابه ورفع في مقاماتهم، بينما العصاة والمذنبون مصائبهم ردع إن كان فيه بقية خير، أو قصم إذا كان قد شرد عن الله شرود البعير. لكن أحياناً قد يأتي مرض مفاجئ. أحياناً إذا كان صاحب هذا المرض غارق في المعاصي والآثام والفسق والفجور والزنا، نقول: هذا الذي جاء من الله هو فجأة نقمته وتحول عافيته، سبق تحذيرات وإنذارات ودعوة صامتة وتأديب تربوي، وسبق إكرام استدراجي، وسبقتم محاولات، والله عز وجل حلم عليه وأمده وحذره، فلما أصر على معصيته ونسي ربه وشرد عنه شرود البعير جاءت المصيبة. إذاً أخطر شيء في الإنسان أن يكون قد صدر قرار من الله بإهلاكه مع وقف التنفيذ. هذا فجأة قد يكون حادث سير أحياناً يشله نصفين، قد يكون مصيبة تودي بماله كله. على كل، نعوذ بالله من فجأة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه، وله العتبى حتى يرضى، لكن عافيته أوسع لنا. قل هذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك،
نافذ

في حكمك أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو أن تحل علي غضبك، أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف يعني، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. إذاً وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً، بياتاً في الليل، الإنسان يؤوي إلى فراشه، يستقر في سريره، السرير دافئ، والبيت مريح، وقد تناول طعام العشاء، وكل شيء على ما يرام، فجأة زلزال يجعل عالي مدينة سافلها. والله سمعت عن إنسان في مدينة عربية أصابها زلزال، من شدة الخوف الذي ملأ قلوب أهل البيت خرجت الأم وحملت وليدها الصغير على صدرها وانطلقت إلى الشارع، من شدة الخوف نظرت إلى وليدها فإذا هو حذاء زوجها، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني أحياناً نستمع إلى الزلازل، إعصار تسونامي، يعني ساحل من أجمل سواحل العالم يرتاده كبار كبار كبار أغنياء العالم، في عيد الميلاد البرد شديد بأوروبا، ثلوج، وفي أمريكا يأتون إلى منتجعات من نوع العشر نجوم، لكنهم رأوا فيها نجوم الظهر. أتوا إلى بلاد الزنا، الشذوذ، التعري، نخبة نخبة نخبة أغنياء العالم. جاء زلزال تسونامي، جاء على قدر. في أمامنا مشاهد، أحياناً بتلاقي جزيرة كلها نوادي عراة تغرق كلياً. على كل، وكم من قرية أهلكناها، يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يجب أن تذهب إلى المستشفى أحياناً، هذا بلا رجل، هذا معه مرض جلدي مخيف، هذا معه فشل كلوي، هذا معه تشمع كبد، هذا معه خسرة بالدماغ، أنت صحيح معافى، يا رب أتم علينا الصحة. فأحياناً المصائب مفيدة جداً، تحدث قوة ردع المصائب، وأحياناً النعم تحدث محبة لله عز وجل، وأحياناً الآيات الكونية تحدث شعور بالتعظيم. فكأن المؤمن يجب أن يعظم ربه أولاً، وأن يخافه ثانياً، وأن يحبه ثالثاً. وكم من قرية أهلكناها، في إشارة إلى أن القرية هي المكان المثالي للمعيشة، يعني بعض رؤساء الدول الكبرى في أوروبا جمع عدد من العلماء كبير في منتجع وأقاموا فيه شهراً ليدرسوا إجابة عن سؤال واحد، لماذا العنف في العالم؟ طبعاً الإجابات طويلة وأنا ذكرت بعضها في دروس سابقة، لكن أشاروا عليه بأن التجمعات السكانية الكبيرة يضعف فيها الضبط الاجتماعي،
أما التجمعات القليلة

الضبط أشد بكثير، فلذلك اقترحوا عليه ألا تزيد مدينة عن 200,000 إنسان، أما 18 مليون شيء مرعب، يعني في بهالمدينة وحشة وأعمال عنف وجرائم واحتيالات ما لا سبيل إلى وصفه. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً، هو نايم أو هم قائلون في وقت القيلولة، يعني تأتي المصيبة فجأة، يأتي المرض فجأة، يأتي الزلزال فجأة. بالمناسبة يعني سبحان الله، لحكمة أرادها الله، الإنسان الذي وصل إلى القمر والذي راد الفضاء وصلت مركباته إلى المشتري، الإنسان الذي نقل الصورة عبر القارات الملونة، نقل الصوت، اخترع الغواصات، اخترع الطائرات، البوارج، اخترع أسلحة فتاكة، لا يستطيع أن يتنبأ بالزلزال ولا قبل ثانية واحدة مع كل علمه، بينما الدواب تتنبأ بالزلازل قبل 20 دقيقة. لذلك قلما تصاب دابة بأخطار الزلازل، قبل 20 دقيقة تنطلق بعيدة عن مكان الزلزال. وفي بلدة واحدة في زلزال تسونامي رأت الحيوانات تعدو مسرعة فقلدتها فنجت. فقد تأتي المصيبة ليلاً وقد تأتي عصراً وقت القيلولة. لذلك الإنسان إذا رأى الله يمده بالنعم وهو يعصيه فليحذره، لا سمح الله ولا قدر وأنت تعصيه فاحذره، إن بطش ربك لشديد. وترون رأي العين الزلازل والفيضانات والصواعق والحروب الأهلية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، هذه الصواعق ومعها الصواريخ، أو من تحت أرجلكم، هذه الزلازل ومعها الألغام، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، إن بطش ربك لشديد. رأس الحكمة مخافة الله، لذلك أنت حينما تطيع الله أنت في ظل الله، في رعاية الله، في توفيق الله، في حفظ الله، في ذمة الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. ابن آدم لا تعجز عن ركعتين قبل شروق الشمس وقبل غروبها، أكفك ما بينهما. إنسان صلى الفجر في جماعة وصلى قيام الليل وقرأ قرآن وذكر الله، هذا في النهار في حصن حصين، في توفيق، في سداد، في حكمة، له هيبة. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. هذا ذكرني بإنسان كان يتولى الدعاية للدخان في الشاشات الغربية، يعني شاب في ريعان الشباب يرتدي الكاوبوي ويركب على حصان ويدخن ويقول تعال إلى حيث النكهة، هي نكهة الخمر لأن معظم الدخان منقوع في الخمر. هذا قبل أن يموت قال كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني. لذلك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنا أؤكد لكم أن أي إنسان على وجه الأرض من دون استثناء، من أي دين، من أي ملة، من أي طائفة، من أي مذهب، ولو ملحد، عند الموت
تنكشف له الحقائق التي جاء بها الأنبياء. والله ربنا ما كنا بك مشركين. أليس من دليل أقوى من هذا الدليل؟ لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أي إنسان من الستة آلاف مليون حينما يأتيه الموت يكتشف الحقيقة التي جاء بها الأنبياء؟ لذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. النبي خاطب كفار قريش وهم قتلى، قال يا فلان بأسمائهم واحداً واحداً، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، يا عتبة بن ربيعة، يا صفوان بن أمية، هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون في خندق معادل للدين، لأنك إذا وقعت في هذا الخندق هل تعلم من هو الطرف الآخر؟ الله رب العالمين. لذلك الله عز وجل توعد إنسانين بحرب منه، الوعيد الأول في القرآن الكريم والثاني في السنة. الأول: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، آكلوا الربا. وبالسنة: من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. إذاً فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين؟ لكن متى؟ بعد فوات الأوان. أخواننا الكرام، خيارك مع مليون موضوع، مع مليون موضوع، خيار قبول أو رفض، مع مليون، إلا أن خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، وقت. إما أن تؤمن في الوقت المناسب وتنتفع بإيمانك، أو أن تؤمن بعد فوات الأوان. من هو أكفر كفار الأرض؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لذلك البطولة أن تضحك أخيراً، لا أن تضحك أولاً ثم تبكي كثيراً. من ضحك أخيراً ضحك كثيراً وينقلب إلى أهله مسروراً. أما الأول إنه كان في أهله مسروراً، كان فاسق قوي غني، يدخل إلى بيته يضحك ضحك الحيوانات أحياناً. لكن المؤمن يخاف في الدنيا فيضحكه الله في الآخرة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. ما هو البأس؟ يعني قوة لا تقاوم، يعني مثلاً رشح، مرض، طارئ، أسبوع، أحياناً كسر عظم تجبر، في مئات الأمراض شفاء مضمون وسريع. أما أحياناً ورم خبيث، هذا مرض قاضي، في أورام، في احتشاء، في خسرات بالدماغ، في فشل كلوي، في تجمع كبد. فلذلك هذا هو البأس، يعني قوة مدمرة لا تقابل ولا تقاوم. زلزال تسونامي، 5 ملايين متشرد، 300 قتيل، ولا بعشر سنوات يمكن أن تقف هذه البلاد على قدميها. هذا بأس، إما كوارث طبيعية أو أمراض وبيلة أو حروب أهلية كما تسمعون كل يوم. أقسم لي إنسان التقى بي قبل أيام، قال لي بيني وبين أهلي 10 كيلومترات، ومن أشهر مديدة لم أرهم، فلو ذهبت إليهم لكنت مقتولاً حتماً. اشكروا الله عز وجل، واسألوا الله أن يديم علينا نعم الأمن والسلامة، وأن يجعل هذا الأمن والسلامة في كل بلاد المسلمين.
فما كان دعواهم

إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. هذه الفطرة، هذه الفطرة تستطيع أن توهم بعض الناس لأمد طويل بشيء ما، وبإمكانك أن توهم كل الناس لأمد قصير.

الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أخواننا الكرام، الإنسان فيه ثلاثة أسلاس. في ثلث يعرفه جميع الناس: مهندس، طبيب، معلم، طويل، أبيض، متزوج من سكان دمشق مثلاً. فيه ثلث يعرفه كل الناس. في ثلث آخر لا يعرفه إلا أقرب الناس إليه: زوجته وأولاده وجيرانه وشريكه في العمل ومن سافر معه ومن حاككه بالدرهم والدينار. هذا الثلث الثاني. أما في ثلث ثالث لا يعلمه إلا الله، والمشكلة دائماً في هذا الثلث. يعني يخطب البنت بتلاقي ملك، سبحان الله، بيقول لك ملك، بعد حين أصبح وحش. كيف انقلب من ملك إلى وحش؟ هذا من الثلث الثالث. لذلك الإنسان إذا أراد أن يمدح إنساناً فليقل: أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً. سيدنا الصديق لما ولى سيدنا عمر قال: هذا علمي به، يا ربي لو سألتني لما وليته أقول لك: يا رب وليت عليهم أرحمهم. هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. كن متأدباً مع الله، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. لذلك ورد: أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما. وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. أخواننا الكرام، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أحياناً الإنسان يتوهم أن في القرآن تناقض، يعني يأتيك بقوله تعالى: ولا يسأل حميم حميمة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. مرة سألني أخ عن هذه الآية، قلت له: إنسان في عليه مخالفة سير ثم ارتكب جريمة قتل، حكم عليه بالإعدام وهو ذاهب ليعدم، يقول أحدهم: عليه مخالفة سير، ما بيحاسبوا عليها، هي معفى منها، هيعدموا لأنه. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لكن الله عز وجل يقول: أنا سوف أسأل الذين أرسلت إليهم رسلي، هل استجابوا؟ هل صدقوا؟ هل آمنوا؟ هل كذبوا؟ وسأسأل رسلي: هل بلغتموهم؟ هل طبقتم ما تقولون؟ يعني المتكلم له حساب: تكلمت، هل أنت مطبق لما قلت؟ ألا تستحي مني؟ ألا تستحي أن تقول شيئاً أنت لا تفعله؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمتكلم يسأل، له حساب، والمستمع يسأل: هل طبقت الذي سمعت؟ أم ماذا كنت تعمل؟ أيها الإخوة الكرام، الكفار في عهد النبي كانوا كفاراً وكانوا وقحين، فلو رأوا في القرآن تناقضاً لما سكتوا، ولكنهم كانوا عرباً وكانت لغتهم عربية ويعرفون آثار العربية. حتى أوضح لكم، يعني أنت أحياناً بتقول: هذا الطالب رسب في صفه، ماذا تريد أن تقول؟ يعني كان كسولاً فاستحق الرسوب، والذي جعله يرسب كسله فقط. طيب لو قلت بعد حين: إن إدارة المدرسة رسبته في الصف، ماذا تقصد؟ اتخاذ القرار بترسيبه، إعطاء جلاء راسب، هذا قرار يحتاج إلى منفذ. فإذا عزوت الرسوب إلى الطالب يعني هو السبب، وإذا عزوته إلى الإدارة هي الفاعلة، ما في تناقض. أنت قد تقول: في تناقض يا أخي، مرة قلت الطالب رسب، مرة قلت الأستاذ رسبه، ما في تناقض أبداً. إذا عزوت الرسوب إلى الطالب أي بسبب كسله رسب، وإذا عزوت الرسوب إلى المدير بمعنى ذلك أنه اتخذ قراراً بترسيبه.

0: أحياناً تعزى المصيبة إلى الإنسان، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أنتم السبب. وفي آية وما أصابكم من مصيبة فمن الله، فمن الله فعلاً، لكن من الإنسان سبباً. فإذا واحد عربي يتقن هذه اللغة ما في عنده مشكلة أبداً. في تنوع في العبارة، في تنوع. أحياناً نقصد الفاعل، أحياناً نقصد المتسبب. أما كفار قريش لو رأوا تناقضاً لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك أخذ بنت عمرها 13 سنة، هذا شيء ضمن العادات والتقاليد هناك، ليس معنى هذا أنه تزوجها في هذه السن. يعني كانوا كبراء الأمة الناس يتقربون إليهم بتزويج بناتهم، هو لم يقاربها إلا بعد أن بلغت. لو كان في هذا الزواج مأخذ لأقام المشركون الدنيا ولم يقعدوها عليه. يعني أنت أيام تكون بعيد عن العادات والتقاليد. يعني هلأ مثلاً مين بيسترجي خاطب إنسان كبير أنه أنت جرثومة؟ ما بتقدر. أما أن يأتي شاعر كبير كأبي تمام يخاطب المعتصم من أكبر خلفاء بني العباس يقول له أنت جرثومة الدين والإسلام والحسب، يعني معنى الجرثومة وقتها أصل الشيء، أما الآن الجرثومة معناها أصل المرض، يعني أنت علة المرض. فالكلمة لها معاني عديدة. حينما قال عليه الصلاة والسلام يا رب إن تهلك أيتها العصابة فلن تعبد بعد اليوم، العصابة جماعة الخير كان معناها سابقاً، هلأ مجموعة لصوص عصابة، اختلف المعنى. استعمار كلمة رائعة واستعمركم فيها، أما الآن في قوى غاشمة تنهب الثروات تقتل الناس، كلمة استعمار بغيضة الآن، أما أصلها كلمة رائعة. فالإنسان لضعفه باللغة ولعدم اهتمامه بتطور الألفاظ قد لا يفهم بعض الآيات وقد يرى فيها بعض التناقض. فلنقصن عليهم بعلم أعمالهم. الآن أحدث طريقة في التحقيق أن تريه الصورة فتسكته. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله معنا وهو معكم أينما كنتم بعلمه ومع المؤمنين بالتوفيق والنصر والتأييد والحفظ. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ

0: وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
4: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: وين هالغيبة يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش.
7: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
10: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
11: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار.

0: ويب زيرو مرابحة، ويب سعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادة، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار.

0: 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
1: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش
6: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية،

الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: السادة الزوار، المعرض

0: المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وعمر الكركي من الهندسة الإذاعية، المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميل الدكتور معاك عصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود الموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية، البرنامج العام في برنامج دين ودنيا. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي صلى الله عليه وسلم، والذي أرسى دعائم المجتمع المسلم على الإيمان والمحبة والرحمة والتكافل، وجعل صلاح الفرد والأسرة أساسا لصلاح الأمة واستقرارها. وإن من أعظم مقاصد الإسلام بناء أسرة صالحة ومجتمع متماسك يقوم على المحبة وحسن التربية وتحمل المسؤولية والتعاون على البر والتقوى. وقد حمل الله تعالى الوالدين والمربين مسؤولية عظيمة في حماية الأبناء ورعايتهم وصيانة دينهم وأخلاقهم وسلوكهم ووقايتهم من صور الانحراف الفكري والسلوكي والأخلاقي. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وهذه المسؤولية أيها الإخوة لا تقتصر على توفير المعيشة، بل تشمل التربية الإيمانية وغرس القيم وتعزيز المحبة وبناء الشخصية السوية القادرة على مواجهة التحديات والانحرافات. فإذا قامت الأسرة بدورها فإن المجتمع ينهض بأبنائه وتتحقق مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والأسرة، ثم تأتي المؤسسات الإيمانية والتربوية وفي مقدمتها مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف، أيضا مجالس الذكر والعلم لتكون سندا للأسرة وشريكا في ترسيخ الإيمان وحماية الشباب من الانحراف وتعميق المحبة وتقوية الانتماء وجمع القلوب على الخير وبناء مجتمع متماسك. فحياكم الله في هذه الحلقة والتي يسرنا أن نتحدث فيها عن المحبة والرحمة والتكافل بين أبناء المجتمع وحماية الشباب من الانحرافات ومسؤولية الأهل في حماية أبنائهم والشباب. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، وهو رئيس قسم الدعوة والإعلام الأسبق في جامعة العلوم الإسلامية والمحقق في الديوان والموثق في التوثيق الملكي الهاشمي. فحياكم الله سيدي فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله يا سيدي وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم على حسن هذا الاختيار في هذا الموضوع في هذا الوقت المناسب المعاصر.
0: نعم، حياكم الله فضيلة الدكتور. نعم، طبعا في المقدمة ذكرت أنا بعض المحاور، ولكن ابتداء دكتور، هذه الآية الكريمة التي أشرنا إليها وذكرناها قبل قليل وتلوناها، والتي وردت في سورة التحريم:
1: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
0: نعم، هذه الآية الكريمة كيف نفهمها في واقعنا اليوم، وما حدود مسؤولية الوالدين والأسرة في حماية الأبناء من الانحرافات الفكرية والسلوكية؟ وهل هذه المسؤولية انطلاقا من هذه الآية تكفي التربية بالأوامر والنواهي، أم أن هنالك قدوة، محبة، حوار، مسؤولية أخرى تجاه الوقاية مما يعني يكون في المجتمع سواء من انحرافات فكرية أو سلوكية؟ تفضل دكتور.
1: بارك الله فيكم يا سيدي. بسم الله، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله كما هو مذكور في كتابه، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين ومن سار على دربهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. الآن

0: الآية التي ذكرتها دكتور زايد، وهو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. هذه قاعدة قرآنية عالمية إنسانية أخلاقية تربوية سلوكية، قاعدة إذا التزم بها المجتمع الإسلامي يعيش في أمن، في أمان، في استقرار، في رحمة، في مودة. هذه القاعدة القرآنية والآية القرآنية قوا أنفسكم وأهليكم نارا هي إشارة قرآنية نورانية تريد أن تؤسس مجتمعا وفردا وأسرا مؤمنة تقية قائمة على الأخلاق، قائمة على الطهارة، قائمة على الطاعات والعبادات والقربات والحسنات إلى غير ذلك. إذا ديننا يأمرنا أن نهتم بغيرنا، أن نربي أولادنا، أن نربي بناتنا، أن نرشدهم، أن نكون أو أن نكون نحن مسؤولون عنهم، أن نكون راعين لهم. إذا إسلامنا إسلام عام، دين شامل قائم، يريد منا ومن المجتمع، ويريد منا أن نتحمل المسؤولية أمام من؟ أمام آبائنا، أمام أبنائنا، أمام بناتنا، أمام مجتمعنا. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: نعم.
0: فالحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن أعطانا الإسلام قاعدة كلية من أجل إنشاء جيل مؤمن تقي يحافظ على دينه، يحافظ على عرضه، يحافظ على مقدساته، يحافظ على مبادئه وعلى قيمه. ولذلك هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا قاعدة قرآنية عامة. معنى ذلك أن الإنسان المسلم رأس ماله في هذه الدنيا. ما هو؟ أن نرى الإنسان يعمل 40 سنة من أجل أن يجمع المال، من أجل أن يشتري بيتا، من أجل أن يشتري فيلا أو سيارة فخمة، ولكن هذا ليس رأس مالك. رأس مالك في هذه الحياة من هم؟ أولادك وبناتك. إذا كانوا صالحين فإنك كسبت الدنيا والآخرة، وإذا كانوا فاسدين نسأل الله السلامة ضيعت دنياك وآخرتك. ولذلك القرآن الكريم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر من حوله وعشيرته والأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أيها الأخ المستمع، أيها المؤمن، أيها الإنسان، عليك أن ترعى أولادك وبناتك، وأن تبتعد وأن تنصحهم أن يبتعدوا عن الفتن، خاصة في هذا العصر، عن فتن المعاصي والسيئات والآثام والملهيات والمسكرات والمخدرات والأمور التي نسمعها في مجتمعاتنا. نحن مسلمون علينا أن نتابع أولادنا بكل شيء، خاصة أن ننمي فيهم القيم والأخلاق والدين، بدل أن ننمي فيهم الضياع الوقت والشهوات والماديات، لا، ننمي فيهم الدين والأخلاق. فلذلك علينا أن نأتمر بهذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح: من كانت له بنتان فأحسن تربيتهما، أو فيما معناه كانتا لهما عتقا من النار. نحن وللأسف نرى إلى بعض مجتمعاتنا كيف أن شبابنا وبناتنا، السهر، الملهيات، البعد عن القرآن، عن الدين، عن العلم، عن التدين، هذا فراغ روحي يضيع المجتمع. المجتمع الإسلامي لا يبنى إلا من خلال الأسرة المسلمة المؤمنة، وهذا ما جاء به نبينا سيدنا محمد عليه السلام، نبه على الشباب ونبه على التربية وأمرنا بالنصح وأمرنا بالدعوة. أما والله كل واحد يقول لك: عمي ابني صلى ولا عمره ما صلى، ما له علاقة فيه. بنتي التزمت ولا عمرها ما التزمت، ما له علاقة. مع مين طالع؟ مع صاحبيتك. مع مين طالع بسهر بالليل؟ مع مين؟ هذا التسيب بهذه الطريقة يضيع الشباب ويضيع البنات ويضيع القيم والأخلاق. أنت كإنسان مؤمن عليك أن ترعى أولادك في كل شيء، وأن تعلمهم القيم، ثم علمهم ما شئت في هذه الدنيا. فالحمد لله الإسلام نما أجا يعني صعب الأمور في العلوم، بالعكس جعل العلوم مفتوحة، وأن نقرأ كل شيء في هذه الحياة. دين قائم على التطور، على الحضارة، على القيم، ولكن لا نجعلها

0: باسم الحرية أن نعطي البنت أو الشاب، نعطيهم الحرية الكاملة في الإفساد والفساد وضياع الوقت وإلى غير ذلك من هذه المعاني
1: نعم
0: التي أمرنا الله عز وجل أن نكون مراقبين لأولادنا وأن نحافظ عليهم في الذكر، في الصلاة، في العبادة، في المحبة، في الرحمة، في المودة.
1: بارك الله فيكم دكتور. وقد أشرتم إلى قوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، حقيقة من باب الإشارة، يعني تتحمل أو من جزء من مسؤولية الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم حقيقة تجاه المجتمع وتجاه هذه الرسالة. يعني نفتخر بأن تكون هذه اللي هي الآية يعني تكون على سماعات المساجد، يعني قبل كل أذان يعني تبث هذه الآية، انطلاق من وعينا بهذه المسؤولية تجاه إنه وتذكير ودعاء بمسؤولية الآباء تجاه أبنائهم، وخاصة انطلاقا من الصلاة وهذه الآية الكريمة التي تفضلتم بتلاوتها. فنعتز حقيقة بأن تكون هي شعار لنا، يعني هذه الآية القرآنية انطلاقا من المسؤولية الإعلامية والدينية قبل كل أذان على مساجد المملكة. لكن دكتور اسمح لي،
0: يعني هذا المعنى دكتور
1: نعم
0: الزايد يعني الذي ذكرته قبل كل أذان،
1: نعم
0: عندما على السماعات نسمع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن
1: هذه
0: ذريتي،
1: رسالة
0: هذا رسالة وتنبيه إلى
1: توعية،
0: كل
1: نعم
0: المواطنين
1: نعم
0: إنه
1: ودعاء
0: علينا أن نأتي بأبنائنا وأن نشجعهم على الصلاة
1: صحيح
0: وعلى العبادة وأن
1: صحيح
0: نكون وأن يكونوا قريبين من الدين ومن
1: نعم.
0: الدعوة ومن الإيمانيات.
1: وهذا المضمون يعني ندور حول هذا المضمون في هذه الحلقة. لكن دكتورنا الكريم، الآن إذا أردنا نتحدث عن المحبة في الإسلام ودورها في بناء الأسرة والمجتمع، لكن قبل ما أريد مدخل لموضوع، الآن إذا أردنا أن نحمي أبناءنا وسلوكياتهم، نحن ننطلق حتى نحقق مقاصد الشريعة، نحفظ دينهم وأنفسهم وعقولهم وبالتالي الأسرة والمجتمع
0: وعرضهم ومالهم.
1: وعرضهم وأموالهم. والآن وهذه المقاصد الشريعة الخمسة وهي الضروريات الخمسة، لكن دكتور قبل أن ندخل في هذه المقاصد أو هذه الضروريات حتى نحن أو نحمي أبنائنا، أقول كمقدمة للسؤال، يعني ما هي أبرز الأخطاء التي تقع في بعض الأسر في التربية، ومتى تبدأ الوقاية الحقيقية لأبنائنا حتى نبني هذه الحصانة الإيمانية والأخلاقية لدى الأبناء من خلال هذه المقاصد الخمسة؟ وأحيانا تجد في الأسر بعض أنواع الحزم في التربية، وأحيانا يعني نجد أسلوب الرحمة. كيف نوازن بين الحزم والرحمة في تربية أبنائنا حتى نحميهم ونقف على بعض الأخطاء التي نقع فيها في تربية أبنائنا؟ بالتالي يعني تكون هذه الأساليب كلها مدخل حتى نحقق هذه المقاصد ونحمي أبنائنا في دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم والأسرة والمجتمع. دكتور أرجو أن تكون واضحة يعني لهذا التأطير.
0: بارك الله فيك على هذه المقدمة الجميلة الرائعة التي تؤطر وتبين، وهي مقدمة كيف أن يكون هناك إصلاح أسري اجتماعي في الأمة وفي المجتمع الذي نعيش فيه، إن كان مجتمعا أردنيا أو غيره، مجتمعا عربيا أو إسلاميا. موضوع تأطير وتربية الأبناء والبنات والمدخل الإسلامي والتوجيه الديني الإسلامي لأهمية هذه التربية هي التي تجعل الأمة أمة حضارية قوية، صاحبة سيادة،
1: نعم،
0: وصاحبة مبادئ، وصاحبة كرامة وعزة. المقاصد التي ذكرتها الخمس هذه أهم شيء جاء فيها الدين الإسلامي، وهي حماية الدين والعرض والمال والنفس وإلى غير ذلك. هذه المعاني العظيمة علينا أن نحافظ عليها. كيف أن نحافظ عليها مع شبابنا وبناتنا؟ نرى الآن في بعض سلبيات التربية التي نعيشها في مجتمعاتنا، نرى أن البنت أو أن الشاب هم طائشون، ضائعون، تائهون. البعض منهم لا يوجد عنده ضوابط شرعية، لا يوجد عنده ضوابط دينية. الشباب في نوع من الطيش، في نوع من عدم الانضباط، في هناك حرية كاملة. نرى البعض منهم يشرب المسكرات والمخدرات والتعاطي والإساءة وعدم الصلاة وعدم الدين وعدم الرحمة. أنت أيها الأب، أيتها الأم، إذا تركت وإذا تركت أولادك هكذا في المجتمع من غير ضوابط شرعية، أنت ضيعتهم في الدنيا وفي الآخرة، وهذه مصيبة، وهذا ما نعاني منه نحن.

0: يعني المجتمع الأردني أو غيره، نرى نسمع بالجرائم والقتل والمسكرات والمخدرات. إيش هذا سببه دكتور زايد كله؟ هذا سبب البعد عن الدين، البعد عن التربية الصح الأخلاقية الدينية الصحيحة. الآن نرى عائلات كبيرة، بغض النظر عائلات غنية أو فقيرة أو عادية، نراهم يهتمون بماذا؟ يهتمون بالبرستيج والإتيكيت، وكم عندك فلوس، وكم معك 100 ألف ولا نص مليون، وعندك سيارة، عندك بيت. همه في الحياة 40 سنة فقط أن يكون مظهره حسنا أمام الخلق. طب وين التربية؟ وين الأخلاق؟ طب وين السلوك؟ طب هذا ممكن يبيع دينه وعرضه ومبادئه بحفنة من مال، فأنت لم تربيه تربية صحيحة. أنت أيها الأب الذي تقول عن الدين الإسلامي أو عن التدين أنه تخلف ورجعية، هذا جعلك سببا في ضياعك وضياع أبنائك وبناتك. أنت ضيعت كل تراثك، ضيعت كل قيمتك الدنيوية والأخروية. ليه؟ مشان ما أعلم ابني كيف يصلي، إنه هاي حرية شخصية. طيب ما أعلمه كيف إنه يساعد الخلق والناس، ما بعلمه على القيم والمقدسات. الإنسان بدون دين وبدون قيم وبدون مقدسات هو لا شيء، هو لا يساوي شيئا عند الله. الإنسان قيمته بدينه، قيمته بأخلاقه، قيمته بعلمه، قيمته بمبادئه. مش قيمته أنت معك 10,000 دينار أردني وبكرة ما معك ولا إشي، صرت ولا شيء. هذا عصر المادية الذي نعيشه هو الذي خرب تربية الأبناء والبنات. والتربية المادية من قبل الآباء والأمهات لأبنائهم علموهم بهذه الطريقة، علموا الجيل أن قيمة الإنسان فقط
1: بما يملك،
0: بما يملك
1: وأثر على سلوكه
0: من
1: هذا
0: مادية.
1: كله.
0: هذا يؤثر على السلوك، يؤثر على الدين، يؤثر على المجتمع. هذا يحدث ماذا في المجتمع؟ كبر وكبرياء،
1: ويخلو من المحبة،
0: ويخلو من المحبة، ويخلو من الرحمة، ويخلو من التعاطف. لأنه أنا بقيمك بما عندك، إذا كان وضعك ممتاز أنا بحترمك وبقدسك وبعظمك، إذا وضعك المادي كان وسط أنت ما لك قيمة عندي ولو كنت صاحب دين وأخلاق. هذه المعايير ليست إنسانية، ليست إسلامية، ليست أخلاقية. وهذا العصر الذي نعيشه الآن هو عصر أصبح عصر المادية، والنبي عليه السلام حذر من ذلك العصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن، إذا كان العصر المادي هو الذي يطغى على الأخلاق وعلى القيم وعلى الدين، فاعلموا أنه هو نهاية الإيه؟ نهاية الدنيا، وهو من علامات الساعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ يأتي زمان من أمتي يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. أنت مشان شوية فلوس، مشان هالمنصب، مشان هالكرسي اللي قاعد عليه كم من سنة، بتضيع دينك ومبادئك وقيمك وإنسانيتك، معناه أنت ضيعت، خسر الدنيا والآخرة. النبي عليه السلام بيّن أنه إذا كانت المادية هي الأصل في تقييم الأشخاص، كما نسمع في مجتمعاتنا ونرى عند البعض، نراهم يقومون الناس على حسب هذا بعد بالصدر، وهذا بعد أمام، وهذا إلى آخره، إذا حسب ما عنده فلوس ولا إمكانيات. طب إنسان ورث 100 مليون، إيش صار؟ يعني هو صار وليا، صار تقيا؟ لا، يبقى الإنسان إنسانا، أنت تقدمه بما عنده من الأخلاقيات
1: ليس المقياس
0: والعلم
1: هو المعيار المادي يعني.
0: إذا كان المقياس هو المادة، ضاع المجتمع وضاعت الأخلاقيات وضاعت التربية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعس مين؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على هؤلاء الذين يعظمون المادة ويقيمون الناس على المادة. فنحن نقول من هذا الإعلام ومن هذه الإذاعة القرآنية والإذاعة الأردنية، أيها الناس، عليكم أن تحترموا بعضكم بغض النظر عن المادية والقيمة المادية التي يملكها الإنسان، بغض النظر إذا هذا كان مسؤولا أو وزيرا أو غير مسؤول. عليك أن تحترم الناس جميعا، عليك أن تعظم الناس، عليك أن تحسن الظن بالناس، ما عليك أن تقيم الناس بما عنده من جاه ومن سلطان ومن مال. وهذه مشكلة اجتماعية، وهذا ما يسمى بالنفاق الاجتماعي الذي نعيشه في مجتمعاتنا. علينا أن نقيم الناس بما يحملون من أخلاق. والحمد لله في هذا البلد العربي الهاشمي عندنا الهاشميون، أخلاقهم، صفاتهم، تواضعهم، هم الذين جعلهم يحكمون هذا المجتمع بالرحمة والمحبة والمودة،
1: وتنتشر المحبة بين الحاكم والمحكوم.
0: أن
1: يعني
0: نتعلم من أخلاقهم، وأن نتعلم من صفاتهم التي هي موجود في هذا البلد. أنت لا يجوز لك أن تتكبر على الناس بما عندك من مال، لا يجوز أن تتكبر على الناس بما عندك من منصب، وأن تستغل هذا المنصب الذي أنت فيه من أجل مآرب شخصية، ومن أجل مآرب وهمية، ومن أجل منافع دنيوية وأهلية.

0: وعائلية. أين الدين؟ أين القيم؟ أين الأخلاق؟ أين عطاؤك للإنسانية وللمجتمع وللوطن؟ لا يكون ذلك إلا من خلال التربية الصحيحة الدينية الروحية.
1: نعم.
0: فنحن باختصار نقول علينا أن نوجه أبناءنا وبناتنا إلى التربية الإسلامية الدينية المتوسطة المعتدلة، من أجل أن يخرج عندنا جيل ليس همه فقط الدرهم والدينار،
1: ومتحاب يعني.
0: أن يكون متحاببا
1: متحاب.
0: متواددا إلى
1: نعم
0: غيره.
1: دكتور، الآن في موضوع مقاصد الشريعة من جانب آخر، يعني ما هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى المجتمع بأن الالتزام بهذه المقاصد الشرعية لا يقتصر فقط على العبادات، بل
0: نعم،
1: يظهر أيضا في جانب حسن التعامل، في
0: المحبة
1: صيانة
0: والمحبة.
1: الحقوق، في المحبة، في تقوية الروابط. كيف يمكن تحويل هذه المقاصد الشرعية من مفاهيم نظرية إلى سلوك يومي، بحيث أنه يعني تكون في حفظ المال مثلا، عندما نغرس الأمانة والإخلاص واحترام الحقوق والتكافل الاجتماعي، في حفظ الأسرة والنسل من خلال تقوية العلاقات الأسرية وإيجاد بيئة آمنة لتربية الأبناء، في حفظ العقل، هذا أمر مهم، وأشرتم
0: نعم،
1: قبل قليل إلى موضوع بناء الوعي، ترسيخ الفكر المعتدل، وأيضا الحماية من السلوكيات المنحرفة التي تؤثر على العقل، حفظ المحبة من خلال النفس، من خلال إشاعة الرحمة والتكافل ونبذ العنف
0: نعم،
1: والاعتداء، حفظ الدين، وسنشير إليه بعد قليل في موضوع مجالس الذكر ومراكز تحفيظ القرآن الكريم. لكن دكتور، ابتداء، ما هي الرسالة للمجتمع بأن الموضوع ليس فقط أيضا
0: عبادة
1: عبادة،
0: وصلاة
1: إنما
0: وعبادة.
1: هو أيضا في بعد عميق آخر، هو حسن التعامل مع الناس وصيانة حقوق وتقوية الروابط ونشر
0: يعني
1: المحبة؟
0: هذه مسألة مهمة جدا وموضوع هام الذي تحدثت به أخي دكتور زايد إدويري، في موضوع أن بعض الناس أو بعض الملتزمين الذين يعني يظنون أنهم متدينون ومتمسكون فقط يفهمون من الدين موضوع الصلاة والصيام وبعض المسائل الشكلية المتعلقة في الدين إلى غير ذلك، ولكن سلوكياته تكون بعيدة عن الدين، بعيدة عن الأخلاق. الهدف من الصلوات والعبادات والصيام والحج والزكاة، الهدف ماذا؟ أن تكون أخلاقياتك أخلاقيات إنسانية دينية قائمة على المحبة والرحمة والمودة ما بين الخلق. أنا إيش الفائدة؟ والله بصلي وبصوم وبأذي جاري. وكم من الناس أنا بصلي وبصوم وماكل حقوق العباد، وكم هم، انظر إلى محاكمنا،
1: حقوق الميراث وغيرها.
0: حقوق الميراث، كم هم من المحاكم النظامية والشرعية، عندنا مئات الآلاف من القضايا، النزاعات والخلافات مع مين؟ مع اللي بيصلي والبصوم ومع المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مش المسلم اللي بيصلي وبيأذي الناس، مش المسلم اللي بيصلي بياكل حقوق العباد وبنصب على الناس وبضحك على الناس وبغش الناس وبيحتكر الناس. أين هويتك الإسلامية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، من غش فليس منا، أي ليس من المسلمين حقا وصدقا. إذا عندنا هناك انفصام نحن عند بعض المسلمين ما بين العبادات والطاعات وأركان الإسلام
1: والمعاملات، نعم،
0: وما بين المعاملات والأخلاقيات والسلوكيات. والنبي عليه
1: صلى
0: وآله
1: الله
0: صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: وسلم.
0: شو أجلس، كان هدفه وغايته ما هو؟ هو أن يتمم أخلاق البشر والناس. إنما بعثت لأتمم
1: مكارم الأخلاق.
0: مكارم الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الأخلاق وأقسم الله عز وجل بأخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. المشكلة عندنا دكتور دويري والكلام للمستمعين، وإن نحن جميعا أيها المصلي أيها الصائم يا من تدعي الإسلام، عليك ألا تؤذي الناس، ألا تغتاب، ألا تنم، ألا تؤذي، ألا تأكل أموال الناس بالباطل، ألا تأخذ ميراث إخوانك وبناتك وميراث أخواتك بحجة والله إنهم هم فعلوا أو من باب الحياء إلى غير ذلك. إسلامنا أرقى وأشمل من ذلك بكثير. لذلك نحن لو نحن متمسكون بأخلاقيات الإسلام لرأينا أن مجتمعاتنا تغيرت إلى الأفضل، إلى الأحسن، إلى الأقوى، لرأينا المحبة والرحمة فيما بيننا. لذلك أنا بحكي قصة مختصرة. تلك المرأة التي جاء أحد الصحابة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها كثيرة صوم وصدقة وصلاة ولكنها تؤذي جيرانها، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له مباشرة، ما قال له والله صلاتها تنفعها وزكاتها بتنفعها وقيامها الليل بينفعها، قال: فبشرها أنها في
1: في
0: النار.
1: النار.
0: يعني إسلامنا واضح، إسلامنا جاء من أجل أن يحسن إلى الخلق، إسلامنا جاء من أجل أن يربي الناس تربية قائمة على الرحمة وعلى المحبة والمودة. أنا شو الفائدة بصلي وبصوم وبحقد على إخواني المسلمين وبتكلم عليهم وبحسدهم بما عندهم.

0: بما أعطاهم الله. أي إسلام هذا؟ وأي دين؟ وأي معنى لهذا الدين؟ نحن بعض المسلمين شوهوا صورة الإسلام بما يفعلونه، بغض النظر إن كانوا يتزنون أو يتظاهرون بالشكل الإسلامي، المظهر الإسلامي أو غير ذلك. أنت المسلم عليك أن تكون داعية إلى العالم كله بحسن أخلاقك، ونحن نعرف جنوب شرق آسيا وغير هذيك المناطق
1: والتجار المسلمين كيف
0: فتحت، كيف
1: نشروا
0: فتحت؟ عن
1: الدين.
0: طريق
1: نعم
0: الأخلاق،
1: بالأخلاق، نعم
0: الأمانة، الصدق، الرحمة، والمحبة،
1: صحيح.
0: والمودة. ولذلك أهل التصوف والعرفان وأهل السلوك عندهم بينوا أنك عليك أن تحسن الظن بالخلق جميعا وأن ترحمهم جميعا، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم
1: أنفعهم
0: إلى عياله.
1: عيالي.
0: مش بصلي وبصوم وبيأذي الآخرين وبيشتم الآخرين وبيعمل مذهبية وطائفية وعنده الكبر وعنده الحسد، نسأل الله العفو والعافية.
1: بارك الله فيكم دكتور. أشرتم إلى موضوع الخلاف أحيانا، لكن الآن في موضوع وحدة المجتمع والتي هي يعني أسس من أسس المحبة، ونبذ الفرقة والخلاف في ضوء القرآن والسنة. الله عز وجل عندما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دكتور يعني في موضوع المحبة، كيف يمكن للمحبة والأخوة الإيمانية أن تكون صمامة أمان يحفظ وحدة المجتمع؟ لماذا جعل الإسلام يعني وحدة المجتمع من أعظم النعم التي تستوجب المحافظة عليه؟ أيضا في موضوع دكتور يعني الصحبة الصالحة والكلمة الطيبة. الآن الكلمة الطيبة، حسن الظن، إصلاح ذات البين،
0: نعم
1: الحد من الخلافات،
0: نعم
1: الصحبة الصالحة، كيف نتعامل مع هذه الأطر؟
0: نعم
1: وما مسؤوليتنا نحن يعني أو مسؤولية الأسرة والعلماء والدعاة وسائل الإعلام في ترسيخ هذه الثقافة، ثقافة المحبة، ثقافة الكلمة الطيبة، ثقافة نبذ الفرقة، ثقافة الصحبة الصالحة، حماية أبنائنا من خطاب الكراهية والتعصب، وأشرتم إليه قبل قليل دكتور، تفضل.
0: بارك الله فيكم يا سيدي على هذا الجمع من المعاني ومن المضامين التي كلها تتجه نحو بناء مجتمع إسلامي قائم على الرحمة وعلى المحبة وعلى الإحسان ما بين الناس. هذا الجمع الذي ذكرته دكتور زويدي، دكتور دويري، بهذه الطريقة، هي عناصر كلها تؤسس مجتمع إسلامي
1: متحاب.
0: متحاب قائم على الرحمة وعلى حبه لبعضه وعلى حبه لأفراده وعلى حبه لقيادته وعلى حبه لوطنه. إسلام يكون عملي ليس إسلاما نظريا. لذلك مثلا العنصر الذي ذكرته قبل قليل وهو عنصر الصحبة،
1: نعم.
0: عنصر الصحبة والصداقة هو من أهم العناصر التي تبني المجتمع بناء صحيحا. أنت أيها الإنسان عليك أن تنظر إلى من تصاحب، عليك أن تنظر إلى من ترافق، فإن الصحبة إما أن تجعلك في أعلى عليين وإما أن تكون في أسفل سافلين. لذلك موضوع الصحبة والصداقة عندنا ليست مسألة مهمة. أنت عندما ترى إنسانا مؤمنا تقيا محبا لك للخير عليك أن تتمسك به بكل ما تملك. إذا رأيت إنسانا فاسدا سيئا صاحب معاصي وصاحب كبر وصاحب إساءة إلى الخلق عليك أن تبتعد عنه بعد المشرقين. وهذا ما وصف الله عز وجل به الأصدقاء السوء وأصدقاء المحبة. بين سبحانه وتعالى أن الصديق هو ساحب، أن الصديق هو سبب في دخولك النار أو الجنة.
1: والمرء على دين خليله
0: وكما قال النبي صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم المرء
1: وسلم.
0: على دين خليله. فالمسألة مش موضوع سهل، موضوع الصحبة. كثير ناس يا أخي خلي ابني صاحب،
1: خليه ياخذ راحته.
0: خليه ياخذ راحته يا أخي، اتركه، ليش بتقيد حريته؟ خليه يتعرف على البنت الفلانية، خليه يتعرف على الشاب الفلاني، خليه يسهر، خليه يجي على الفجر، خليه يجهر، يعني يأتي الساعة 2 بالليل. وهذا ما نسمعه بطريقة مزعجة. طب أنت ممكن بساعة واحدة تضيع ابنك 50 سنة، ممكن بساعة واحدة تضيع بنتك 50 سنة بسبب فعل وصحبة سيئة.
1: واسمح لي دكتور، اسف على
0: نعم
1: المقاطعه، هذه الصحبه يعني ان كانت صالحه او فاسده هي تؤثر على اتخاذ القرار سلوكيا يعني ونفسيا.
0: نعم
1: فاتخاذ القرار لهذا الابن اذا كان صاحبه صالحا او فاسدا هو يؤثر على بناء المجتمع. فاذا كان القرار ايجابي من صحبه صالحه
0: مجتمع إيجابي،
1: ايجابي ومحبه ووحده،
0: صحيح،
1: واذا كان القرار الصحبه سيئه
0: المجتمع فساد
1: فساد.
0: وسلبي،
1: فهذا
0: صحيح.
1: هو اتخاذ القرار امر مهم في موضوع الصحبه.
0: ولذلك فعلا اتخاذ القرار في موضوع الصحبة مهمة جدا. من قبل من؟ من قبل الأبوين، الأم
1: أبوين
0: والأب، أن يتابعوا أولادهم من تصاحب. لذلك قل لي من تصاحب أقول لك من أنت.
1: من أنت؟
0: ولذلك إحنا عندنا القرآن القرآن الكريم بيّن أن الصحبة مشكلة، إما أن تدخلك النار وإما أن تدخلك الجنة.

0: ماذا قال الله عز وجل؟ قال قرينه أي صاحبه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال
1: بعيد.
0: بعيد. آيتان شو بتقول؟ قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن موضوع الصحبة موضوع مهم جدا، ممكن أن تضيع أولادك وأسرتك من خلال هذه الصحبة، وممكن أن تجعلهم في أعلى عليين. ولذلك الإمام علي رضي الله تعالى عنه وعليه السلام يتكلم عن الصاحب، إما أن يهويك وأن يأتي بك إلى الهاوية وأن يرد بك، وإما أن يجعلك في عليين. فحذر سيدنا علي عليه السلام من صحبة السوء فقال لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أودى حليما حين آخاه، والمرء يعرف بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. ننبه إخواننا، نحن لا نريد أن ننظر على الآخرين ولا على الناس، ولكن علينا أيها الإخوة ألا نضيع أنفسنا، ألا نضيع أولادنا بناتنا الذين هم فلذة أكبادنا، علينا أن نحافظ عليهم. ولن نستطيع، أقولها بكل وضوح وصراحة، لن نستطيع أن نحافظ عليهم ماديا ومعنويا وعقليا وماليا ومن جميع النواحي إلا من خلال الدين، إلا من خلال الأخلاق، إلا من خلال الرحمة والمحبة والمودة، إلا من خلال البعد عن السيئات والآثام والمعاصي والنزوات والشهوات. لا نستطيع أن نحافظ على أبنائنا إلا من خلال الصلوات، إلا من خلال حضور مجالس الذكر، إلا من خلال حضور مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لن نحافظ على أبنائنا إلا بحبنا للنبي عليه السلام ولآل البيت وحبنا للآخرين. هكذا نحافظ على أولادنا، أن نربيهم هذه التربية، لا نربيهم والله أنت كم عندك وشو عندك ومين بتعرف وشو علاقة واصة مع فلان وإيش علان وين بأي ساكن بأي منطقة شرقية ولا غربية، أنا أفضل منك ولا أنت أفضل مني، أنا والله أحسن منك، أنا أبوي كذا، أنا جدي كذا، أنا بملك كذا مليون، أنت ما بتملك إشي. هذه المقاييس الدنيوية لا قيمة لها، وهي التي دمرت مجتمعاتنا ودمرت ديننا ودمرت قيمنا وأخلاقياتنا. ونحن المسلمون لا ننتصر ولن نقوى إلا بما تمسكنا به من مبادئ. ولذلك مقدساتنا أعراضنا أموالنا لن نحافظ عليها إلا من خلال ديننا. لذلك ما قال سيدنا عمر، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. مهما حاولنا نقلد الغرب بالديمقراطية والحرية والانحلال الكذا الأخلاقي إلى غير ذلك، لن ننجح لا دنيا ولا أخرى.
1: دكتورنا، قبل الانتقال للمحور الأخير، المحور المؤسسي أو التربوي في الإطار الكلي، يعني في موضوع دكتور أشرتم قبل قليل لموضوع الاختلاف. هو الاختلاف عندما يكون طبيعيا في الآراء، كيف نفرق بين الاختلاف الطبيعي في الآراء وبين الخلاف المذموم الذي يمزق العلاقات؟ دائما الإنسان يحسن الظن بالآخرين، يعفو، يضبط لسانه، الحوار الهادئ دائما والاحترام المتبادل في الآراء حقيقة يساهم في احتواء هذه الخلافات. وإذا احتوينا هذه الخلافات قبل أن تتفاقم من خلال الحوار الهادئ والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وعلمنا لأبنائنا، أسهمنا في يعني نشر ثقافة قبول الاختلاف واحترام الآخر وعدم التعصب. دكتور،
0: نعم،
1: يعني بمختصر حتى نلتقي للمحور الأخير إن شاء الله.
0: نعم يا سيدي، موضوع الحوار في الإسلام، يعني إذا نظرنا إلى السياق القرآني أو إلى الآيات القرآنية، كيف كانت تحاور من؟ ليس تحاور المسلمين، تحاور المشركين والكفار والمنافقين. كان هناك حوار، كان هذا الحوار حوارا هادئا، حوارا قائما على الاحترام المتبادل من الجهتين. لذلك نجد أن الله عز وجل في القرآن الكريم يعني يقول لمن خالفنا في العقيدة أو لمن خالفنا في ديننا بكلام هادئ فيه من الاحترام والتقدير، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. انظر إلى الرقي في الرقي القرآني وإلى الخطاب القرآني الراقي العالي في أسلوبه وحواره مع من؟ مع من يخالف دينك في عقيدتك في كل شيء. ثم يأتي الآية القرآن الكريم من أجل أن يحاور أيضا ممن خالف هذا الدين بقواعده وعقيدته بطريقة أدبية، فقال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن عندنا الإسلام.

0: يحاور الآخرين، يحترم الآخرين، يقدر الآخرين، لا كما نرى عند البعض. إذا واحد والله مش على ديننا، واحد مثلا مش مسلم، واحد مسيحي، واحد بوذي، واحد سيخي، علينا أن نحترم الجميع وأن نقدر الجميع. وإذا كانت عندنا هناك دعوة نريد أن ننصحهم بها بأدب وبأخلاق وبالقناعة العقلية، لذلك نجد أن الأسلوب القرآني يحاور بالخطاب العقلي والمنطقي بطريقة هادئة، ليس بالإكراه وليس بالإجبار وليس بسوء الظن. بنشوف اليوم في مجتمعاتنا واحد بيخالفك في الدين أو في فكرة، إحنا مش بخالفك في الدين، إذا خالفك في مسألة فقهية اليوم بتلاقيه بدعك وممكن كفرك وممكن فسقك وممكن أسائلك وممكن شتمك، مخالفة جزئية فقهية
1: في
0: ممكن
1: فرعية كمان،
0: في فرعية فقهية دينية.
1: نعم.
0: فكيف بيخالفونا في الدين ككل؟ فنحن علينا المسلمين أن نفهم ديننا وأن نتعلم أسلوب الحوار وأسلوب الأدب وأسلوب الرحمة فيما بيننا. أنا لو خالفتك في مسائل كثيرة، إيش المشكلة؟ أنا خالفتك في قضايا كثيرة، وين المشكلة؟ ليش تغلط وليش تسيء وليش تسب وليش تأذي وليش تألف لي كتاب كامل مجلد مجلدين مشان ترد علي فيه؟ يعني إيش العقلية هاي التي هي بعيدة عن الأخلاق؟ أنا خالفتك في مسألة معينة بألف مجلدين وبضيع كل وقتي وحياتي مشان أرد عليك في مسألة جزئية ممكن يجوز فيها الخلاف أو كذا. والله نجد أشياء يا دكتور دويري، إن كان عند بعض علمائنا ولا طلاب العلم ولا عند العوام من المسلمين، ينشغلون في أمور تافهة، أمور جزئية، يضيعون
1: تعمق جذور
0: أوقاتهم
1: الخلاف، تعمق.
0: وتعمق الخلاف، ويؤدي هذا الخلاف إلى الحقد والحسد والتكفير والضلال. لذلك علينا أن نحترم بعضنا. لذلك إحنا بدي إن شاء الله بعد هذا راح أبين كيف إنه الإمام مالك والإمام الشافعي، كيف أن الإمام الشافعي وهو تلميذ مالك خالفه بآلاف المسائل، ولكن بقي الاحترام بينهم، بقي التقدير بينهم، وكل منهم يحترم الآخر.
1: صحيح.
0: هكذا ديننا
1: نعم.
0: علمنا.
1: اسمح لي دكتور، الآن في ختام الحلقة، يعني تقريبا معنا 6 دقائق حتى إن شاء الله يعني نسمع دعاء مبارك منكم.
0: بارك الله
1: دكتور،
0: فيك.
1: الآن مجالس الذكر في الأردن ومراكز تحفيظ القرآن التابعة لوزارة الأوقاف حقيقة شعارنا فيها عمق الرسالة وصناعة الإنسان وعظم الأثر، وقد حظيت مراكز تحفيظ القرآن في المملكة الأردنية الهاشمية ومجالس الذكر والعلم في الأردن باهتمام ورعاية هاشمية متواصلة، إدراكا للدور الكبير الذي تؤديه في بناء الإنسان وترسيخ قيم المحبة والوسطية وتقوية وحدة المجتمع. كيف تقرؤون هذا الاهتمام الهاشمي؟ هل فقط هو إنشاء فقط مراكز القرآن ودعم مجالس الذكر لهذا البعد، أما هناك أبعاد دينية وطنية نقرأها؟ ما الذي يميز التجربة الأردنية في العناية بمراكز القرآن الكريم ومجالس الذكر، وكيف أسهمت في نشر العلم الشرعي المعتدل وبناء الإنسان؟ وقد ذكرت في حلقة سابقة وأكررها بأنه ذكرتم لي تجربة سابقة لسماحة والدكم الشيخ أحمد الخضري حفظه الله كبير الواعظين في المملكة، وكيف أسهمت مجالس الذكر في فترات متعاقبة في تحويل وصناعة إنسان آخر كان في يعني له يعني في غياهيب السلوكيات أخرى يعني غير سوية، لكن عندما انتظم في هذه المجالس أصبح إنسانا واعيا وساهمت في بناء هذا الإنسان وأصبح عنصر خير في هذا المجتمع. حدثنا عن هذه التجارب دكتور، بارك الله فيكم، يعني في حدود 5 6 دقائق إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم يا سيدي على هذا المعنى الذي نريد أن ننزله على الواقع. يعني كلامك جميل، لا نريد أن نتكلم في نحن في أمور تتعلق قبل 1000 عام و400 عام،
1: واقع تجربة.
0: نريد أن نتكلم عن الواقع وعن بلدنا وعن مجتمعاتنا وعن حكمنا في الأردن إلى غير ذلك. الهاشميون كان لهم دور كبير واضح وصريح وبين في الحفاظ على المقدسات، في بناء المساجد، في رعايتهم للعلماء.
1: صحيح.
0: وللمجالس الهاشمية ولطلاب العلم من أيام الملك عبد الله الأول رحمه الله تعالى إلى الملك طلال إلى الملك حسين رحمه الله تعالى إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، واهتمامه بالعلماء وتكريمهم وتعظيمهم وتقديمهم ورعايته حفظه الله تعالى جلالة الملك في بناء المساجد، في المسابقات الهاشمية، في المجالس الهاشمية إلى غير ذلك. فرعايتهم للأمور الدينية الهاشميون لهم بصمة واضحة وسمة بينة، لا نريد أن نفصل في هذا الأمر. وأنا من أكثر الناس الذي شاهدتهم ويعني لي معهم في هذا في هذا الأمر وفي هذا الوضع اتصال مباشر، كيف أنهم يهتمون بالدين اهتماما كبيرا، لأن جدهم هو

0: صحيح.
1: المجلس الصوفي الأعلى في الأردن، وهو متابعته لأهل الذكر وللعلماء وللصالحين ولأهل التصوف ولأهل المعرفة، وحفاظ هذه المجالس هي تحمي البلاد والعبادة من كل سوء ومن كل فتنة.
0: وتنشر المحبة.
1: لذلك نحن مجالس الذكر فقط لو وقفنا عليها قليلا، وقد يعني الحمد لله أصبحت الآن منتشرة في الأردن مجالس الذكر والعلم ومحبة الأولياء والصالحين
0: والصلاة على النبي صلى الله عليه
1: والصلاة
0: وسلم.
1: على النبي صلى الله عليه وسلم، هي تعطي للبلد وتعطي للمجتمع أمنا واستقرارا
0: وهدوءا
1: ورحمة وهدوءا وطمأنينة،
0: وتعديل سلوكيات.
1: ويصبح كل
0: نعم
1: من الآخر يحب الآخر، زي
0: نعم
1: ما قلت تعديل من السلوكيات. أنت لما تجلس في مجلس الذكر على الأرض وتذكر الله وتختلي بنفسك وتسبح، أنت تلقائيا تحب الآخرين، تلقائيا تبتعد عن الكبر، تلقائيا تبتعد عن الشهوات، تلقائيا يصفى قلبك وتصفى روحك وقلبك، يعني
0: بصير في تغيير بالإعدادات
1: بيصير في
0: المصطلحة يعني.
1: تغيير في السلوكيات في
0: نعم
1: المجتمع.
0: نعم
1: لذلك مجالس الذكر ومجالس القرآن ومجالس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله موجودة عندنا من الشمال إلى الجنوب، في إربد، في عمان، في الجنوب، مجالس الذكر قائمة. العلم علينا نحن المواطنين، نحن المؤمنين، نحن المسلمين، أن نشجع أولادنا وبناتنا على قراءة القرآن، على إرسال طلابنا خاصة في المراحل الصيفية الآن في الصيف،
0: والآن
1: في عندنا
0: مراكز
1: مراكز
0: تابعة
1: قرآن كريم
0: لوزارة الأوقاف،
1: بتاعت
0: نعم
1: متابعة
0: انطلقت يعني،
1: لوزارة الأوقاف،
0: انطلقت نعم
1: مديرية الوعظ والإرشاد الآن
0: صحيح.
1: يعني مهتمة شبه يوميا بفتح المراكز القرآنية وإرسال الطلاب وتشجيعهم وإعطائهم الهدايا. طب
0: في
1: الحمد
0: مبادرات أيضا ختم القرآن في المساجد الآن، أيضا لا زالت أيضا تبث على عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وهي مبادرة يعني هاشمية ملكية
1: يعني
0: كريمة
1: هذه
0: في
1: المبادرة
0: ختم المصحف الشريف.
1: الهاشمية في المصحف الشريف،
0: نعم
1: وأيضا وزارة الأوقاف. إحنا نحمد الله عز وجل إنه في عندنا بلد إسلامي عربي هاشمي
0: يدعم هذا الاتجاه
1: بيشجعنا على حفظ
0: ويعززه. نعم
1: القرآن، بيشجعنا على تلاوة القرآن، بيشجعنا على مجالس الصلاة على النبي،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بيشجعنا على مجالس الذكر. طب لماذا نحن لا نذهب؟ لماذا لا نبحث؟ لماذا لا نشجع بعضنا بعضا؟ يعني هذه نعمة من الله عز وجل بها علينا في هذا البلد، أن كان للهاشميين دور كبير في إنشاء هذه الأمور الدينية والأمور الروحية، واهتمامهم بالدين والعلم والذكر ومجالس العلماء والأولياء والصالحين والمقامات والأضرحة. هذا البلد بلد هاشمي، بلد آل البيت، بلد الصحابة الكرام، بلد المقامات، بلد الأولياء، بلد العلماء، ولذلك تسمى المملكة الهاشمية، أي منتسبون إلى جدهم الأعظم سيدنا محمد عليه السلام. ونحن ولله الحمد نفتخر بهذا البلد، ونفتخر بقيادة هذا البلد، ونفتخر بما يحملونه من مبادئ، ونفتخر أيضا بوصايتهم الهاشمية على المسجد الأقصى، ودفاعهم ليلا نهارا عن المسجد الأقصى بما يحملونه من أعباء عالمية ومشقة. نسأل الله عز وجل أن يسدد رأيهم وأن يقويهم
0: آمين
1: وأن يقوي عزائمهم وأن يفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين،
0: آمين
1: وأن يجعلنا حاملين لهذه الدعوة، متواضعين، متحابين، متراحمين،
0: آمين
1: إنه
0: آمين.
1: أكرم
0: إذن
1: الأكرمين.
0: الهاشميون أرسلوا دعائم المحبة في المجتمع الأردني عبر ما تفضلت به دكتور يعني في نهاية الحلقة في دقيقتين ثلاث، تكرمتم يعني دعاء لأبنائنا لمجتمعنا ولوطننا الغالي دكتور ولأمتنا الإسلامية، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم يا سيدي. بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله في الأولين والآخرين وفي النبيين وفي المرسلين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة الطيبة وفي هذا الوقت المبارك، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أعطيته، ولا غنيا إلا أكرمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا أيدته، ولا بابا للخير يا ربنا في هذه الساعة المباركة، يا الله يا الله يا الله إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا رزقا إلا يسرته لنا يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. اقضي حوائجنا كلها، اقضي حوائجنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا وتوفنا يا ربنا وأنت راض عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شر خلقك سلمنا، من شر أنفسنا أعذنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة يا الله

0: أن تصلح أولادنا، وأن تصلح أزواجنا، وأن تصلح مجتمعاتنا، وأن تجعل أولادنا وذرياتنا قرة أعين لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل واحد منا سؤله وسؤاله فيما يرضيك عنا، ولا تحوجنا إلا إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا إخوة متراحمين، متحابين، متواددين، متعاطفين فيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل الذكر، اللهم اجعلنا من أهل مجالس الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم فرج يا ربنا عن إخواننا في غزة وفلسطين وسوريا ولبنان وأنحاء الأرض كلها. اللهم فرج كربهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتولى أمرهم، واقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين. وعليك بمن ظلمهم وقتلهم، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واصرف عنه الفتن. اللهم احمي أردننا هذا، أرضه وسماءه، رجاله ونساءه. اللهم احفظ قيادته من كل سوء وشر وفتنة يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة التقية يا أكرم الأكرمين. وفق اللهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد والمقدسات، وأجر الخير على أيديهم، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، إنك على ما تشاء قدير. وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين، وخصوصا إلى مشايخنا الكرام، وإلى جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. واجز اللهم القائمين على إذاعة القرآن الكريم خير الجزاء، واجعل ذلك في صحائف حسناتهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين. طيب الله أنفاسكم فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، كل الشكر لكم. نسأل عز وجل أن يعني يديم على أردننا وأمتنا يعني نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظنا جميعا، وأن يبارك في جهود كل من يقوم على نشر المحبة في مجتمعاتنا، وأن يجعل أبناءنا وبناتنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كل شكر دكتورنا الكريم فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، رئيس قسم الدعوة والإسلام الإسلامي الأسبق في جامعة العلوم الإسلامية، وقد حدثتنا عن محور نشر المحبة والتكافل بين الناس. كل الشكر، بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم يا سيدي، ونشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية والقائمين عليها والمدير العام بيك الصفدي، الله يجزاه الخير، والدكتور معارك والدكتور زايد على انتقاء هذه الموضوعات الطيبة التي فيها خير للمجتمع الأردني، وأحسن الله إليكم.
1: بارك الله فيكم. أيضا أشكر زملائي سعد الدبوبي وعمر الكركني داء الرمامنة، الإشراف العام زميلي الدكتور معارك حياة سات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة

0: تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
1: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.
5: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
8: وين هالغيب يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش
8: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
10: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 0378-1010-25.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بالقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 0739-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
8: فعلا أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
9: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شفاء القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا بكرمه علما، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا منظورا إليه بعين جوده وإحسانه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندما نقرأ آيات القرآن الكريم عن الزواج والأسرة ونقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع نرى مقاصد الأسرة، مقاصد الزواج، لماذا تنشأ الأسرة، ما هي المقاصد، ما هي الحكم، وبناء على ذلك نعي كيف ننشئ هذه الأسرة، وما الأمور التي يجب أن نحرص عليها لتكون هذه الأسرة محققة لهذه الحكم ولهذه الغايات المباركة، وما الأمور التي لا يجوز أن نجعل جل اهتمامنا متعلقا بها وأن تكون محور هذا الموضوع. نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات من آيات الله، منها الزواج. لماذا؟ للسكينة، الاطمئنان القلبي النفسي. البيت هو المكان، والأسرة هي المكان الذي يطمئن فيه الإنسان. إذن عندما أختار شريك حياتي، الزوج يختار الزوجة والزوجة توافق على ذلك الزوج، يجب أن تكون الصفات محققة لهذا السكن، للمحبة، للوفاء، للطف، للتكاتف، حتى تكون الأسرة سعيدة محققة لهذه المقاصد. نقرأ قوله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين أيها الكرام وأيتها الكريمات، معناها أن العين إذا نظرت إلى ذلك الشيء استقرت أنسا ورضا وسعادة. يعني مثلا أنت تنظر يمنة ويسرى، لقيتها المشهد، المنظر الطبيعي الجميل، فتستقر عينك نظرا إليه. وكذلك تكون أسرتك، تنظر إلى عظيم نعم الله عليك، تنظر إلى ما يسعدك. معناها هكذا ينبغي أن تكون الأسرة. ما هي الصفات المحققة لهذه المقاصد؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي يتزوج الرجل المرأة من أجلها، ختمها النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، الجمال والمال والحسب والنسب هذه أمور مطلوبة ضمن توازن يحقق التكافؤ والسعادة، ولكن لا أجعل الأهم وأجعل المقصود الأول أمرا لا يحقق هذه السعادة في الأسرة. فاظفر بذات الدين تربت يداك. الله سبحانه وتعالى يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فمن فهم الزواج أنه للتفاخر والمباهاة والاستعراض فهذا فهم خاطئ ويؤدي إلى مقصود فاسد. لن تكون الأسرة محققة للسكن والمودة والرحمة إذا كان في هنالك مبالغات بالتكاليف والنفقات والمهور، لن تتحقق معاني ومقاصد الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. وفي الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره. الأيسر يعني المقدور عليه، يعني المهر المقدور عليه، المهر الذي ضمن القدرة لا يشكل ثقلا. ولا نتكلم عن المهر فقط، لأنه أحيانا بيقولك والله المهر دينار ممتاز، ولكن تبدأ مجموعة كبيرة من التكاليف الأخرى التي لا
10: نفع ولا فائدة فيها حقيقية لتحقيق مقاصد الأسرة، عبارة عن مناظر ومظاهر. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: لا تغالوا بالمهور، لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولاكم بها. أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا إلى هديه، إلى نهجه صلى الله عليه وسلم، وجدنا التيسير، يعني ضمن القدرة، يعني بما يحقق معاني ومقاصد الزواج. صحابي جليل اسمه سيدنا جليبيب رضي الله عنه. سيدنا جليبيب ما عنده ملاءة مالية عالية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ذات يوم، قال: يا جليبيب ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله، ومن يزوجني؟ أنا ما عندي تلك الاعتبارات التي تجعلني مرغوبا في الزواج. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنا أزوجك يا جليبيب، يعني أنا الذي سأسير لك في هذا الزواج. قال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني لن يقبلني أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما لنا، قال: غير أنك عند الله لست بكاسد، أنت صاحب قيمة كبرى بإيمانك وعملك وخلقك. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت من بيوت الأنصار ليطلب يد ابنتهم لسيدنا جليبيب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جئت لخطبة ابنتكم. فظنوا في بادئ الأمر أنه يخطبها لنفسه صلى الله عليه وسلم، فرح أبوها، قال: ليس لي ولكن لجليبيب. فوالد الفتاة رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن صحابة رسول الله، رضي الله عن الأنصار، قال: أسأل أمها، لأنه كما قلنا حال سيدنا جليبيب، سأل أمها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلب، هو الذي يطلب. وجليبيب، سيدنا جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، ما عنده الملاءة المالية العالية كما قلنا، فسار في نقاش بين الأم والأب، وإذا بتلك الفتاة فتقول لهم: أتتناقشون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن أضيع وقد أطعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، رضيه لكم فزوجوه. إذن هذا الصحابي الجليل فيه الصفات التي تحقق معاني السعادة في الأسرة، كما قلنا القدرة المالية مطلوبة، لكن ضمن ما يحقق احتياجات هذه الأسرة. فعندما وصل الخبر، وعندما وصل رد هذه الصحابية الجليلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف رضيت باختيار النبي صلى الله عليه وسلم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه دعاء لهذه الأسرة وقال: اللهم صب عليها الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. تقول لنا كتب التراجم والسير أن هذه الصحابية الجليلة لاحقا كانت من أكثر نساء المدينة سعة مالية. الحكمة من قصتنا أن البيوت لتحقق المودة والرحمة والسكينة يجب أن يكون الانتباه، ويجب أن يكون المعيار عند تشكيلها المعيار الخلق، المعيار الدين، المعيار المنظومة المعرفية التي تحقق مقاصد ومعاني الزواج، وألا نجعل الزخرف والمناظر والمظاهر لافتة لنا عما يحقق سعادة الأسرة ومقاصد الأسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا مكان تنزل رحمته وإكرامه، أن يجعل بيوتنا مكان سكن ومودة ومكان قرة عين. في الختام ندعو الله ونتوجه إليه: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والمكان المشهود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. إخوة الإيمان، أحييكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. اللهم يا عظيم الشأن ويا منان ويا ذا الجلال والإكرام، رفعنا أكفنا نحو عطفك داعين راجين، أن لا تردنا ولا ترد دعاءنا يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكروبات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا وفرج همومنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واقضي حاجاتنا وفرج كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واقضي ديوننا وحقق آمالنا ورد غائبنا وأسعد قلوبنا. اللهم استجب يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين.

0: رعبا إذا سألاك، قل لهما محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله 1000 فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد، بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة على سيدنا محمد. فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام إلى سيدنا محمد، فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام، أبلغ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا التحية والسلام. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي الأشراف العام الزميل الدكتور معك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، وتأتيكم على الموجة 93.1 في العاصمة عمان وما حولها.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
7: شوفي ماجد،
6: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
7: شوفي ماجد،
6: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
7: شوفي ماجد.
6: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
7: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون

0: الخيار.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: لحظة،
3: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
2: ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهايغلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا

0: كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
12: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
13: إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالقلب.

0: لا أقوى على الصبر على هذا الألم. أرجوكم خلصوني منه، أرجوكم.
1: أشعر بك يا أخي، فألم الأضراس صعب للغاية، ولكن قل لي، هل تناولت حبة من الدواء لتخفيف هذا الألم؟
0: طبعا يا سامر طبعا، وكأني تناولت حبة سكاكر. لا جدوى.
1: ما لك إلا الصبر يا أخي، لقد حذرك الطبيب من إهمال ضرسك الذي نخره السوس، ولكنك لم تلقي بالا لتحذيره.
0: أترى الوقت ملائما لتؤنبني يا سامر؟
1: اعذرني يا أخي، ولكن أناتك وآلامك توجعني، والوقت متأخر جدا، لن نجد طبيبا في هذا الوقت.
0: لقد كلمت الطبيب هاتفيا فعين لي موعدا ليراني غدا، وأعطاني هذا المسكن غير النافع.
1: اصبر اصبر يا أخي اصبر، لابد من أن يعطي الدواء مفعولا وإن كان قليلا.
0: الصبر الصبر، كلمة صغيرة لا أقوى على تحقيق حرف منها. أشعر أن رأسي سينفجر.
1: اسمع اسمع يا سامر، سأشغل لك هاتفي الخلوي لتسمع تلاوة من القرآن الكريم، ستهدأ نفسك ريثما يعطي الدواء مفعولة، ثم بعد ذلك نتحدث عن الصبر. ما رأيك؟
0: أظنها فكرة ناجعة.

0: الحمد لله، أراك هادئا يا ماجد. هل سكن ألمك؟
1: نعم الحمد لله، أشعر بخدر يمشي في أوصالي.
0: هذا شعور طبيعي بعد كل ذلك الألم.
1: والآن حدثني عن الصبر يا سامر، ذلك الذي عجزت عنه أثناء الألم.
0: لقد وردت كلمة صبر في القرآن الكريم حوالي 70 مرة يا ماجد، وفي معظمها حث للمؤمنين على التحلي بهذا الخلق العظيم لما فيه من الفضائل، فعاقبة الصبر هي الخير في الدنيا والآخرة.
1: صحيح، وأحفظ آية من سورة الأحقاف فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، يقول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
0: أحسنت أحسنت يا ماجد، والصبر أمر شاق وقاس، ولكن نتائجه الإيجابية تنسي المسلم المؤمن قسوته.
1: صدقت يا أخي، فالصبر كلمة صغيرة تحمل معنى عظيما يحتاجه المريض في شكواه، والمبتلى في بلواه،
0: والمهموم في همومه، والمحزون في أحزانه وغمومه،
1: ويحتاج إليه طالب العلم مع كتبه ومراجعه، والداعية فيما يلاقيه في دعوته،
0: ويحتاج إليه الأب في تربيته لأبنائه، والأم في حملها ووضعها، وكذا الزوجة في حياتها. إن استعمالات هذا الخلق العظيم عظيمة وكثيرة وكبيرة.
1: لا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثلة في الصبر، فهو قدوتنا في جميع الأمور.
0: وكيف لا يا ماجد، أنت إن تتبعت السيرة النبوية الشريفة منذ لحظاتها الأولى تشعر بالصبر يطل عليك مع كل مرحلة منها، بل مع كل يوم منها.
1: صلى الله عليه وسلم تحمل وصبر كي يؤدي رسالته على أكمل وجه وحتى اللحظة الأخيرة.
0: ففي يتمه صلى الله عليه وسلم صبر، وفي فقدانه للأهل والأحباب صبر،
1: وفي تحمله أذى المشركين من قريش صبر، وفي صبره على تكذيبهم له صبر،
0: وفي هجرته صبر، وفي غزواته صبر،
1: وفي تعليمه وتوجيهه للمسلمين صبر. اسمع يا سامر، ما رأيك أن نسرد بعض الوقائع التي يتجلى فيها صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: لك ما تريد يا ماجد، هيا لنبدأ.
1: لا ليس الآن، أعطني بعض الوقت لأبحث قليلا، فأنا أريد أن أكون مشتركا معك في الحديث، ولا أريد أن أكون مستمعا فقط.
0: حسنا يا ماجد، خذ وقتك ونلتقي غداً.

0: هيا يا سامر، هل أبدأ أنا أم تبدأ أنت؟
1: أراك تحمل ورقة يا ماجد؟
0: طبعا يا أخي، كي أكون دقيقا.

0: بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
1: سبحان الله، لقد صبر صلى الله عليه وسلم ولم يدعو على قومه بالهلاك.
0: صحيح. وفي يوم من الأيام كان عليه الصلاة والسلام يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على ظهره بين كتفيه، فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره الأذى.
1: وهل تعرف يا ماجد ما معنى سلا جزور؟
0: طبعا يا سامر، بحثت عنها لأعرف معناها، هي أمعاء الجمل التي تلقى بعد ذبحه.
1: أحسنت يا ماجد. أرأيت ما عاناه صلى الله عليه وسلم من أذى، وعلى الرغم من ذلك كله صبر وتحمل في سبيل الدعوة، فكانت نتيجة صبره أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وظهر الإسلام في مشارق الدنيا ومغاربها.
0: الحديث عن صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول ولا ينتهي.
1: بالفعل، وكيف كنا سننعم بالسعادة كوننا مسلمين لولا صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: هو معلمنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. هيا يا سامر، إلى الآن لم تعطني أنت مثالا واحدا. ما خطبك؟
1: تركت لك قيادة الحديث يا أخي.
0: شكرا لك يا أخي. أما الآن فسوف أسوق لك بعض الأمثال عن الصبر.
1: هاتها يا ماجد.
0: يقولون: الصبر مفتاح الفرج، ويقولون: ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل، ويقولون: تبلغ مرتبة النضج عند اكتسابك القدرة على الصبر.
1: جميل، ما أجمل الصبر سبيلا إلى السعادة يا ماجد. جعلنا الله من الصابرين دوما، المقتدين بصبر رسول الله عليه الصلاة والسلام،
0: والمطيعين لقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
1: اللهم آمين.

0: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. هكذا وصفته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. والقرآن يدعو إلى الصبر على المكاره والصعاب والشدائد، فكان صلى الله عليه وسلم مثالا وقدوة لنا في الصبر. والمصيبة التي تبدو اليوم عظيمة ستتقلص شيئا فشيئا لتصبح من الماضي، سواء جزعنا واضطربنا أم رضينا وصبرنا. فإذا اخترنا الصبر وسيلة لمواجهتها هانت علينا في الدنيا وحظينا بالمكافأة في الآخرة. والمكافأة هي الجنة، والمكافأة هي السعادة. وبشر الصابرين.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم في ختم المصحف.

0: في الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذين أوتوا العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا

فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات

0: الفاتحة.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010.

0: ستوتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
5: مولاي المعظم، هناك عدد من الرسائل أود أن أضعها بين أيديكم كتحليل لنتائج هذه الدورة التقييمية. هناك دلائل تشير إلى تحسن الأداء لكنه محدود وبطيء في تطبيق مبادئ اقتصاد التميز والإدارة الفعالة، ولذلك نأمل أن نرى أثر الإصلاح الإداري الحقيقي في حفل التكريم القادم إن شاء الله. هناك ضرورة للاهتمام والتركيز على الأتمتة والخدمات الرقمية التي أصبحت أولوية نظراً لاهتمام لمساهمتها في توفير المال والجهد والعناء على المواطن وتحسين البيئة الاستثمارية والحد من الفساد وزيادة الشفافية وتعزيز العمل المشترك وتوفير البيانات بين دوائر الدولة المختلفة لاتخاذ القرار السليم بناء على المعلومة الدقيقة.
6: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
7: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى.

0: بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
0: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

ربه إنه لا يفلح الكافرون.

والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أبدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رباه، لا رب سواك، إني أجلك في علاك. قد أبدعت هذا الوجود بكل ما فيه يداك، وخلقت من فيه فليس لهم حما إلا حماك. العفو عفوك يا عفو، ولا هدى إلا هداك. رضوانك الفوز العظيم، ودونه كان الهلاك. إني أراك بكل ما أبدعت في هذا الوجود، يا من حدودك في التجلي والعطاء بلا حدود. الجود جودك، غيرك اللهم لا أحد يجود. مهما ادعى الطاغون، غيرك في الخلائق لا يسود. إنا إليك من التراب متى تشاء لنا نعود. إني أراك تسبح الأطيار باسمك والزهور، والنجم والأفلاك ساجدة على مر الدهور، والكائنات تردد اسمك في العشية والبكور. رباه قدرتك الجليلة كنهها نار ونور. فالطف بعبدك، من سواك رحيمه يوم النشور. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

وفإليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة

عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: يعطيكم العافية، قبل الله منا ومنكم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: فخلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر.
1: صدق الله العظيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول

الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني.

0: سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمت الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقلنا إن هنا جماعة في حكم واحد، لأن لا تكلم نفس النكرة في سياق النفس تعم، لا رجل في الدار يعني ما فيش إيه رجال، ولا تكلم نفس يعني معناها لا تتكلم أي نفس، وذلك يوم مجموع يعني لا تتكلم النفوس. يبقى ده جمع، جمعهم في حكم واحد وهو أنهم لا يتكلمون إلا بإذن مين؟ بإذن الله. ثم قسم هذا الجمع، فرق بين هذا الجمع، فقال: فمنهم شقي وسعيد. أدي التفريق. ثم ألحق بكل فريق نصيبه، فقال: فأما الذين شقوا فنصيبهم كذا، وأما الذين سعدوا فنصيبهم كذا. يبقى ده اسمه في اللغة إيه؟ جمع لا تكلم نفسه، تفريق فمنهم شقي وسعيد، تقسيم فأما الذين إيه شق وأما الذين إيه سعدوا. وده قلنا له نظير في اللغة، وجبنا المثال اللي هو بتاع الرجل الشاعر اللي بيمدح واحد: القصاد يقصدون بيته، ولكن مجموعين لغايات متعددة، فهم مجتمعين عند الباب، إنما مش كلهم لهم حاجة واحدة، كل واحد له إيه حاجة. يبقى ده تفريق ولا لأ؟ طب الحاجات بتعد ايه والحاجات بتعد ايه يبقى ده اسمه ايه؟ التقسيم. لمختلف الحاجات جمع ببابه، ده اسمه ايه بقى؟ الجمع. فهذا له فن وذاك له، يبقى ده اسمه ايه؟ تفريق. فللخامل العليا اللي خامل يدي الوظيفة، وللمعدم الفقير الغنى، وللمذنب العتبة يقول له غفرنا لك سامحناك، وللخائف الأمن. يبقى قسم ولا لا؟ كذلك هنا في هذه الآية: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، جمع فمنهم شقي وسعيد، تفريق. فأما الذين وأما الذين تقسيم. يلاحظ هنا أن فمنهم شقي وسعيد، ما قالش فمنهم من شقي ومنهم من إيه، يبقى جاب الاسم. أم قال لك لأن الاسم يدل على الثبوت، الشقاء شقاء إيه ثابت، إنما شقي وقد يسعد. يبقى الشقي دلت على الإيه؟ الثبوت، فجاب الأمر الثابت اللي ما فيش فيه تغيير، اللي ما فيش فيه إيه؟ إما الفعل يبقى فيه تجدد يمكن يحصل. يبقى في الأول لما جه يفرق عمل إيه؟ شقي، جاب الاسم شقي وسعيد. ولكنه حينما قسم ما قالش فأما الشقي فكذا وأما السعيد فكذا، لا، عدل عن الاسم إلى الفعل. قال فأما الذين إيه؟ شقوا، شقوا، وأما الذين سعدوا. يبقى مرة جاب الاسم في التفريق، لما جه في التقسيم ما جابش الاسم. ليه؟ أم قال لك لأن اجتماعهم المؤمنين في كلمة السعيد والكفار في كلمة الشقي يجمعهم شيء واحد لا خلاف فيه، إنما في ساعة الدخول حيدخلوا زمر. وسيق الذين كفروا إلى إيه؟ وسيق الذين اتقوا إيه؟ إلى الجنة إيه؟ زمر. حتى إذا اداركوا فيها جميعا، الآية الثانية مش كده؟ وكلما دخلت أمة لعنت. يبقى فيه تفريق ولا لا؟ طب التفريق ده يجي في الوصف الثابت ولا في الأفراد بقى؟ في الوصف الثابت ده إما شقي وإما، لكن في دخول الجنة والدخول النار هيبقوا إيه؟ أفراد. يبقى لازم يجيب مين؟ لازم يجيب الفعل. يبقى ويجيبوا جماعة، شقوا سعدوا. ليه؟ أم قال لك لأن مراعاة ما صدقات الضمائر لا يفطن لها إلا البليغ. يمكن لو واحد كده مش بليغ يقول لك منهم شقي ومنهم سعيد، فالشقي يدخل النار والسعيد يدخل الجنة، ويقول لهم الشقي كلهم ده كل المؤمنين سعداء وكل الكفار هيدخلوا مرة واحدة كده، ولا لما جه الدخول بقوا أفراد؟ بقوا أفراد. يبقى لازم يجيب الجمع. هناك جاب الواحد وجاب الاسم، واحد وبالاسم، وهنا جماعة وبالفعل. على الأول الضمائر لما تيجي تعود البليغ يفطن إلى عودة الضمير وإلى ما صدق الضمير، مش كلام سطحي، لا، اللي بيتكلم ربنا. مثلا اقرأ إن شئت أوضح حاجة في دي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ده هم اثنين طائفتين مثنى، كان يقول اقتتلتا مش كده ولا ايه؟ عدل عن الايه التصنيع الى الايه الى الجمع. قال لك لان انت لو نظرت تجد طائفه وان كانت مفرد والطائفه الثانيه وبقوا طائفتين، فالطائفه تطلق على جماعه. يبقى لما يقول اقتتلوا صح، لان هنا جماعه وهنا جماعه. وايضا فان الطائف لما تيجي تقتتل شن القتال بياخدوا فيها رأي كل واحد، ولا الجماعة اللي قائمين بالأمر هم اللي يقولك يلا نقاتل؟ لكن ساعة القتال هل الطائفة دي بتمسك سيف واحد وتضرب كده، والطائفة التانية تمسك سيف واحد، ولا كل فرد أمام فرد؟ إذن فساعة القتال يتعددون، وساعة الدخول في القتال يبقى هم طائفة وطائفة، يشوفوا هيتقتلوا ولا ما يتقتلوش، أمة وأمة هيتقتلهم ولا ما يتقتلهم. لكن إذا اقتتلوا تظل الأمة ضاربة، ودي الأمة دي مضروبة فوق، لا، ده الأفراد بقى يدخلوا وبعض، ده يضرب ده وده يضرب ده، يبقى تعددت ولا ما تعددت شيء؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى علة مجيء الضمير الجمعي بعد التثنية إما أن تقول أن طائفة وإن كانت مفرد في اللفظ إلا أنها مدلولها جماعة، ويبقوا لما يجوا الجماعة هيتأكلوا مع الجماعة يبقى اقتتلوا، أو تقول أن الطائفتان حينما يهمان بأمر القتال أو يقرران القتال ما بتقرروش أفراد، وإنما الطائفة دي تقول نقاتل وتجتمع.

علان ودليل. وبعدين لما يدخلوا في القتال يزاولون القتال افرادا. طيب كلام عال قوي، نفيدنا من دي. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا ايه؟ الله، فاصلحوا بينهما، ولا بينهم بقى؟ رجع تاني لمين؟ تثنية. الله، يجيب الجمع وبعدين يرجع لتثنية. قال لك لان احنا لما بنيجي نصطلح بنجيب كل فرد وبنخليه يصطلح مع كل فرد. ولا رأي الطائفة مجتمع عند رؤسائها، ورأي الطائفة دي مجتمع عند رؤسائها، ويبقوا طائفتين برضو ولا لا؟ فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى إلى آخره. يبقى مراعاة الإيه؟ الضمائر هنا. كذلك الشقي الكافر والسعيد المؤمن له ثبوت، ما فيش فيه تغير، ما جابش فيه عهد، وله توحد، لأن شقاء ده زي شقاء ده زي مدام كافر يبقى فيه توحد وفيه إيه؟ فعل. لما جه بقى عند التقسيم قال ايه؟ ما قالش فاما الشقي، وما قالش فاما السعيد، او ما قالش ايه فاما الذي شقي واما الذي سعد. لا، ده جابها ايه؟ اما الذين شقوا، يبقى جاب الفعل هنا، ادي واحده. ثانيا انه جاب الايه؟ الجمع، لانهم سيدخلون ايه؟ زمرا زمرا. وما دام زمر زمر يبقى الفعل هنا هو اللي حي ايه؟ هو اللي حيميز. طب تعالى بقى في قول الحق سبحانه شقوا وسعدوا. هم شقوا شقوا وسعدوا؟ لا، ده شقوا وسعدوا. يعني دي مبنيه للفاعل شقي فلان. لو كان المقابل كان يقول، لو كان اللي بيتكلم سطح كده كان يقول ما دام شقي فلان يبقى الذين سعد. نقول لا، عدل هنا عن البناء للفاعل الى البناء للمفعول. في شقوا جابها لانهم هم اللي جابوا روحهم، فالذاتيه موجوده فيه، انما سعدوا مردها الى الحق. ليه؟ لان الحق خلق عبده المكلف مختار، ثم لم يتركه مختارا بمنهج يضع، وإنما وضع له المنهج، وبعد ذلك أعان طاقته على الائتمار بأمر الطاعة. يبقى لما تنسب الحسنة كلها هتروح لمين؟ تروح للحق سبحانه. يبقى الشقي هو اللي جابه لنفسه، يبقى شقي. وإنما الذي سعد سعد من الله، سعد من الله. شوف الفرق بين التعبيرات. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. طب وإذا كان الشهيق اللي انت اعتقده عايز هوا جديد عشان تجيب به دم، طب ده انت بتتنفس في النار، يبقى برضه هياخد الشهيق ايه؟ هيطلع الزفير حر وياخد الشهيق ايه؟ ياخد الشهيق حر. نعم، يا سلام. شوف الكلمة الواحدة، زفير وإيه؟ وشهيق. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ساعة ما تيجي تتكلم عن واحد عايز تديله جزاء، ظهرت نتيجة المدرسة، نتيجة المدرسة يعني نجاح وإيه؟ وسقوط. فالناجحون كذا والراسبون كذا. طيب يا أخي، في ناس لهم ناجحين ولهم ساقطين، نجحوا في مواد ولهم ملحق في مواد، يبقى واخدين حظ من النجاح وحظ من ايه؟ من السقوط. يبقى إذن التقسيم تقول ناجحين وساقطين ودي تقابل، ده إذا كان ممنوع الدور الثاني. انما اذا كان فيه دور تاني يبقى نجح في شويه وسقط في شويه. يبقى فيه ناس سعدوا بالايمان وشقوا بالمعصيه، في ناس سعدوا بالايمان وشقوا بالمعصيه. يبقى السعاده لها مطرح والشقاء له. فالذي عصى الله وهو مؤمن ايسوي الله بينه وبينه من كفر؟ يبقى لازم سعاده الايمان تبقى موجودة له،
وشقاء المعروف.

الشخصيه يبقى ايه؟ يبقى اذن منهم شقي وسعيد، وفيه واحد هيبقى شقي وسعيد في نفس الوقت. فمن ناحيه السعاده يبقى داخل ويا السعداء، ومن ناحيه الشقاوه يبقى داخل مع مين؟ مع الاشقياء. على الاول كلمه الخلود هو المكث طويلا، الخلود هو المكث، له ابتداء ولا نهايه له. يبقى له ابتداء ولا لهش ايه؟ ولوش نهايه. فاذا ابد يبقى معناها اكد الخلود، اكد ايه؟ الخلود. على الاول هنا الذين شقوا هيدخلوا النار من امتى؟ من مجرد اليوم ما ينتهي، مش كده؟ يبقى يبتدي امتى؟ من امتى؟ من يوم ما يبتدي، يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه. فمنهم ادي الفاعل الترتيب او تعقيب. يبقى الشقاء في الكفار عرف اوله، مش كده؟ واخره ملوش نهايه. والمؤمنين الطائعين سعدوا، يبقى برضه من اول يوم لا تكلموا نفسه يبقى له ايه؟ بدايه. الاول له بدايه وبرضه ملوش نهايه. الله. يبقى الخلود معلوم البدايه مجهول او ممتد لايه؟ البدايه والنهايه. نقول له طيب على الاول، طب هات بقى الراجل المؤمن اللي عصي ماذا يكون موقفه؟ أيدخل الجنة أولا ثم يخرج منها ليعذب شوية في النار بقدر عذابه؟ ولا نقول له خذ اللحظة بتاعت النار ديا وبعدين ادخل الايه؟ ادخل الجنة. كأن الخلود سينقسم قسمين، قسم من البداية إلى ما لا نهاية، وقسم من البداية إلى نهاية، اللي هم من بقى عصاة المؤمنين. يبقى إلا ما شاء ربك أن لا يكونوا في الخلود من بدايته إلى غير نهايته. يبقى الاستثناء هنا من أولية ولا من الأول؟ من الأول ولا من الآخر؟ يبقى إذن أما الذين شقوا ففي الإيه؟ ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك. ما شاء ربك بأن ينقص الخلود، ينقص من إيه؟ من أول ولا من الاخر؟ يبقى هنا من الاخر، لانه هياخد شويه بقى النار كده على قد ما عمل من العذاب، وبعدين ننهي الخلود بتاعه من الاخر. يبقى الا ما شاء ربك ان لا ان يكون خلوده بلا ايه؟ بلا نهايه. طيب لما يخرج بقى بالشويه دي من النار نقصته من دخول الجنه اولا ولا لا؟ يبقى أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أن لا أن ينقص خلودهم. منين؟ من الأول. يبقى إلا ما شاء هنا في النهاية، وإلا ما شاء هنا في الإيه؟ في البداية. وبهذا ينحل الإشكال اللي أكثر من 150 عالم اعملوا لنا فيه معارك. إزاي يعملوا لنا المعارك دي؟ ليه؟ لأنهم فاهمين. واحد قال لك لا ده دي دل على أن النار ما دام إلا ما شاء ربك ما يبقاش فيها خلود، وتنتهي وتقفل أبوابها ولا يبقاش فيها حد ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. عال قوي. يبقى استوى مين يا أخوي؟ استوى العاصي من المؤمنين بالكافرين؟ زي الكلام ده. وبعدين قال طيب دي في النار وقلت هتقفل، لأن ما دام ربنا قال إلا ما شاء ربك هتقفل، مش كده؟ طب والجنة؟ يعني تنتهي رقرة ولا ايه؟ أم قال لك لا، لأن دول الكبائر ما شاء ربك ما يجوش النار، أصحاب الكبيرة ما يجوش النار. نقول له أنت تسوي بين صاحب الكبيرة وبين الكافر؟ مش ممكن يعني. يبقى إذن الحالة الحد الاستثناء في الآية الأولى، أما الذين ايه؟ شقوا ففي النار خالدين فيها إلا ما شاء الله بأن ينقص خلوده من الآخر. ده المؤمنين العصاة اللي هياخدوا شوية من الأول، يبقى خلودهم في النار إلا ما شاء الله ولا لا؟ ما يبقاش مخلد. وطب وإذا ذهبوا إلى الجنة يبقى نقص خلودهم من إيه؟
من البداية. يبقى مرة نقص إلا ما شاء الله من النهاية، ونقص إلا ما شاء الله من الإيه. وأيضا تعال يا سيدي، اللي بتقول النار هتقفل أبوابها، يقول لك لا، أننا ما بنشوف النار كده ما فيش فيها كل الجنة خالدين فيها أبدا،

الكفار. فلما يجي حتى عذابه وهو عارف ايه وما يقولش ابدا ابدا ابدا عشان يعني يمكن، لكن علشان ما تبقاش قاعدة يجيب آية واحدة بس وهو غفل عنها ناس كتير وقال لك ما فيش، يبقى فيه رحمة برضو ولا لا؟ رحمة بس. ولذلك حينما قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم ما سوى الله، يبقى فيه رحمة للإيه؟ للكافر. قال لك برضو في الدنيا اداله إيه؟ اداله حاجة يمكن ربنا إيه؟ نعم. وأيضا فإذا استثنيت وقلت إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله إيه؟ مش متروك للمشيئة؟ يعني يا يخلد يا ما يخلدش، يبقى ما حكمتش بانه طلع بقى الله، يبقى اتركها اذا لمين؟ برضو للمشيئه. مش قال لك لا مش هخلد، قال لك الا ما شاء الله. وانت ليه هتحدد مشيئته في انه مش عايز؟ ليه تحددها انت ما دام الا ما شاء الله اتركها لمشيئته؟ او ان الكلام ده مفهوم ولا عيده تاني؟ ولا الحق سبحانه وتعالى يطلق قوانينه في كونه اللي بنسمها النواميس الكونية، ثم الناموس يقعد يؤدي مهمته. ولكن معنى ذلك ان ربنا ادى للناموس ان يؤدي مهمته وانطلق الناموس من قدرته ولا يقدر يعطلوه؟ اهل المعجزات كانت عشان تعطل النواميس، عشان ما تفهمش ان الناموس ميكانيكا وكونها بتتعطل النواميس كده يبقى دل على ان فوق النواميس ايه، والا لو كانت ميكانيكا كده زي الكمبيوتر ها كانت تبقى ما فيش اله مسيطر عليها ولا ايه؟ ولا ربنا زاول سلطانه في ملكه واعطى للنواميس قانونها ثم ترك النواميس تمشي؟ فاذا الا ما شاء الله يعني قل لاحظوا جيدا انني وان حكمت بان دول في النار ودول في الجنه اياكم ان تاخذوا ان قدر الله يحكم الله، قدر الله لا يحكمه، يغير زي ما هو عايز، لانه بيقول انا فعال لما اريد. يبقى اذا الايه نحل اشكالها وخلاص وانتهينا منها ولا لا؟ انتهينا منها. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعرفنا الاستثناء هنا فين؟ الناس إما شقي وإما سعيد، وإما سعيد بإيمانه وشقي بمعصيته، فيبقى عنده حتة من الشقاء وحتة من السعادة. أما إذا كان له نصيب من الشقاء فيصطلي بالنار في الأول فينقص خلوده، وبعدين يروح لإيه؟ للجنة فينقص خلوده. بس ده نقص في النار من آخرها، وهذا نقص في الجنة وخلودها من أولها. أو تقول إلا ما شاء الله، وما دام تركها إلى مشيئة الله ما تحكمش إنه هيعمل كذا بقى ويعمل كذا، هتبقى للمشيئة، يعمل إيه ما يعملش، هتتحكم أنت ليه بقى؟ بلاش تحكم. أو أن الله يريد أن يعلمنا أن قدره هو لا يحكمه، لأن القدر فعله، وما دام القدر فعله يغير زي ما هو عايز، ما حدش هيقول له أنت عملت دي ليه؟ ولذلك لما تيجي في المخالفات يقول لك إياك أن تقول دي مخالفة، لأن الله سبحانه وتعالى ما حدش هيسأله أنت خالفت ولا ما خالفتش، لا يسأل عما يفعل وفعال لما يريد، فيجوز أنه يجيب كلمة وفعال لما يريد، يبقى يقول إياكم أن تفهموا أن قدري في كوني يحكمني، فأنا أحكم القدر وأغير القدر، لأن القدر فعلي وأنا ذاتي هي الفاعلة. كلمة ما دامت السماوات والأرض ده بقول يوم ما تكون ايه بل والسماء هتمور والسماء تنفطر والكواكب مش عارف ايه وبتاع، أم قال لك لا ما تاخدش آية في القرآن إلا بضميمة مثيلاتها من الآيات. طب ما هو قال ايه؟ يوم تبدل الأرض

ما دامت السماوات والارض مش ديا اللي انت بتقول انفطرت وانتصرت ومش لا الارض الثانيه المبدله. ليه؟ قال لان الجنه والنار لابد ان يوجد ما يكلها ويوجد ما يظلها، لان السماء كل ما علاك فاظلك، يبقى امر ضروري. يبقى يوم تبدل الارض ايه غير الارض، يبقى ما دامت السماوات والارض اي الايه المبدله. وايضا فيه ايات، الايه الثانيه بيقول ايه؟ واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. يبقى في ارض ولا ما فيش ارض؟ يبقى فيه ارض. او ان هذا لان الانسان له اغيار وما حوله له اغيار، ومن العجيب ان الانسان السيد المخدوم بالماده الجامده وبالنبات النامي وبالحيوان اللي بيحس ويتحرك، الانسان سيد هذه الاشياء وهي في خدمته اقصر عمرا منها. السيد ده لانه شوف بقى الشمس شافت كم جيل، والقمر شاف كم جيل، والنجوم شافت، والجبال والدنيا، بقى معقول ان خدامي يبقى عمر اطول من عمري؟ ده لازم انا لي عمري يناسب هذه السياده. قال لك ما هو عمرك مش هنا، ده عمرك في الايه؟ في الاخره. والا كانت بقى تخيبه او ان خدامي يبقى عمره اطول من ايه؟ اطول من عمري. فاذا ما نظرنا الى الاغيار وجدناها نبات وحيوان وشويه جماد، الجماد الجبل يمكن بعدين تيجي شويه تعرير ويتنحت وياخدوا منه مش عارف ايه ويتغير، والرمل يتنقل، مش كده اللي بيحصل؟ الله. والميه تجف، اغيار كتيره قوي، والحيوان اللي بنستفع بيموت ويجيب غيره، والنبات اللي بناكله يروح، اغيار حواليا كتير. انما فيه اشياء لا تدرك، والاغيار في نظرنا عالم السماوات والارض وما بينهما، دي ما تدركهاش اغيار. يبقى اطول الاعمار في الكائنات بالنسبه لنا ايه؟ السماء والارض. فكانه بيدي الامد على اطول ما عرفنا من الاعمار ما دامت السماوات والايه والارض. طيب اذا علق الله شيئا على شيء، هو التعليق ضروري يوجد؟ بيتكلم عن اهل النار يقول لك ايه؟ لا يدخلون الجنه، الكفار لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهل الجمل هيلج في سم الخياط؟ طب ده معلقه على محال، على حاجه ممكن ما تحصلش يعني. اذا فالتعليقات ما تاخدهاش على انها تعليقات فعليه، لا. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. اوعى تقول ودي ليه يعمل ايه؟ افرض يموت النار ويطلع منها الكوح. ولذلك احنا قلنا ما تستبعدش. سيدنا عيسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه قال ايه لما ربنا قال له أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ بقى ربنا بيستفهم منه، ولا بده اقرار من ادعيت له الالوهيه عشان يكسف اللي عمله اله؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ شوف الرد، قال ايه؟ ما يكون لي ان اقول ما ليس، انا الحته دي ما اعرفهاش في علمي، مش عندي الحته دي، المعلومه دي مش عندي، مش ما قلتهاش، لان انا ما قلت يمكن تكون عندك ولا قلتهاش، انما دي مش في علمي خالص. يبقى النفي هو الاكد، ما قلت ولا ما علمت؟ قال ما قلت لهم الا ما امرتني به، انا ما اعرفش، ما عنديش علم بالحكايه دي خالص، مش قلت وكان عندي ولا قلتش. ادي واحده. الشيء الاخر ان كنت قلت فقد علمت، ده بده يؤكد للاغبيه ان ربنا ما بيسالنيش عشان يعرف، ده هو ان كنت قلت عارف، انما هو عايز يقرعكم قدام اللي اتخذتموه اله. هو نفسه ان كنت قلته فقد ايه تعلموا.

0: ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. شوف بقى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم. كان القياس على زي ما يقولوا السطحيين اللي بياخدوا القرآن كده وعايزين يعني يعملوا انهم بيستدركوا عليه، كان المقصود ايه؟ وإن تغفر لهم فإنك ايه؟
1: غفور رحيم.
0: يعني المعقولة كده نقول ده معقولتك يا بشر، انما بلاغة الحق لا، لانه بيقول ان تعذبهم يبقى عدالة، تغفر تتم مسألة مخالفة بقى. أم قال مخالفة إنما هو يعملها ليه؟ لأن مفيش حد يسأله يقول له أنت عملت دي ليه؟ لأنه عزيز. يبقى المناسب إيه بقى؟ غفور. طب غفور ما تنفعش هنا، لأنه قال إن تعذب أو تغفر، يبقى ثبت له التعذيب وثبت له الإيه؟ يبقى لما أقول إنك غفور رحيم يبقى جاب حاجة جديدة؟ لا، بدنا نجيب حاجة جديدة بقى. وإن تغفر لهم محدش هيستدرك عليك، يقول لك عملت كده ليه؟ لأنك عزيز وحكيم. يبقى المناسب لتسجيل الآية دي ولا ديك؟ لا دي. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والإيه والأرض إلا ما شاء ربك. دك قال فعال لما يريد، علشان أصل الطائعين والمؤمنين يجي لما يقول إلا ما شاء ربك في خلود أهل النار، يقول لك إزاي ربنا يعمل فيهم كده؟ قال لهم اخلصوا لفعال ما يريد، ما حدش له كلمة. إنما في التاني ما قالش إن فعال لما يريد، ده عطاء غير مجزوز، يبقى بيؤكد الخلود، بيؤكد الإيه؟ يؤكد الخلود. وعطاء عطاء حساب، عطاء زي ما قال هناك، وغير مجزوز أي لا مقطوعة ولا إيه ولا ممنوع، يبقى يؤكد الخلود ولا لا؟ يؤكد الخلود. بعد ذلك يقول الحق سبحانه فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. واحد يقول لك يا سلام، كأن الرسول كان في مرية. ده الكلام ده لو أنه أمره أولا وبعدين قال ده يمكن حصل عليه أمره ثانيا، ده دي بداية التشريع، دي بداية ايه؟ التشريع. لما يقول له اقم الصلاة، يعني هو ما كانش بيقيمها، يقول له ايها النبي اتق الله، كانش بيتقي ولا دي بداية التشريع؟ بداية التشريع، مش عمل، مش قال له وبعدين هو عمل وقال له اتق الله، لا. واذا امر الاعلى الادنى بامر هو بصدده انصرف امره الى الدوامه. يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بلفظ الإيمان ولا لا؟ يقول لهم آمنوا؟ قال لا. طب ده يقول لهم يا أيها الذين إيه؟ يقول لهم آمنوا. طب ده ناديتهم بلفظ الإيمان، أم قال لك لأن الإيمان هو إيه؟ اعتقاد الألوهية الواحدة وإلى آخره، خلاص. طب ما معنى آمنوا يعني إيه هنا؟ قال أنت آمنت قبل فصرت أهلا لخطابي، فاستمر على الإيمان بعد خطابي أيضا. يبقى آمنت قبل خطابي ولذلك صرت موضوعا لتكليفي، فأنا أريد منك أن تؤمن، يعني إيمانا حاليا يتصل بإيمانك الإيه. يبقى إذا طلبت من موجود الصفة فيه فاعلم أنك تريد دوامها واستمرارها. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. كلمة يعبد هؤلاء التحقيق انها ما تجيش لغة، لان ما معنى العبادة؟ العبادة ائتمار عابد بامر معبود. ويعبد هؤلاء الاصنام، ما اوامرهم؟ ما نواهيهم؟ يبقى تحقيق العبادة فيهم ما مش موجودة. اما البيت بيقول ما يعبد هؤلاء واثبت لهم انهم بيعبدوه، انك ده هم اللي قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فلا تك في مرية، اي في شك. المرية هي ايه؟ الشك. مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم. ايمان فقد حجية التعقل الإيماني، وحجية التعقل الإيماني أن تستقبل أنت بذاتك القضية.

0: الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك، إنما تدخل على الأمر باقتناع غيرك يبقى ده ما ينفعش، اسمه إيمان الإيه؟ التقليد. وإيمان التقليد ما ينفعش. وإحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما جعل النسب في الكون، نسب معنى نسب يعني تثبت شيء لشيء، توجد نسبة، يا نسبة إيجابية يا نسبة سلبية. محمد مجتهد، يبقى نسبت الاجتهاد لمين؟ ادي نسبة. محمد غير مجتهد، يبقى ايه نسبت؟ ايه نسبت؟ عدم الاجتهاد لمحمد. يبقى اذن فيه الفاظ مفردة، ودي بس نعرف معانيها. السماء هي ايه؟ نعرف السماء بس. الارض هي ايه؟ نعرف الارض. دي عرفت الايه؟ التصور بتاع الاسم بس. انما مفيش نسبة. الارض مالها؟ ما جبناش الارض. ايه ما يجيب لك سيرة الارض تفهم الارض ولا ما تفهمهاش؟ يبقى ده تصور المعنى. لكن اذا قلت لك الارض كروية، يبقى جبت لها نسبة ولا لا؟ يبقى فيه تصور لللفظ وفيه نسبة لللفظ المتصور. نسبت للارض انها ايه؟ انها كروية. فاذا كنت قد نسبت وقلت واقع وتعتصي ان تدلل عليه، يبقى ده علم. اما استطعتش تدلل عليه يبقى ايه؟ تقليد. وايمان التقليد باطل. ما يعبدون أي على ما قالوا، وإلا فلا عبادة في الحقيقة، لأن العبادة طاعة مين؟ عابد لمعبود، والطاعة تقتضي أمرا أو نهيا، والأصنام والمعبودات ليست لها أوامر ولا إيه. ولذلك ده اللي شجعهم على أنهم يعبدوها ويعملوها آلهة. طب ما يبقى إله كويس ده، لما نعرف أنني متدين ولي إله، والإله لا يكلفني شيء ولا يقول لي افعل ده، يبقى إله حلو ده ولا مش حلو؟ ما فيش له تبعات. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. مسألة إيه؟ تقليدية. ولذلك هناك إيه؟ حسبنا ما وجدنا عليه إيه؟ آباءنا. ما نتبع إلا ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. وإنا لموفوهم نصيبهم، يعني سنعطيهم جزاء تقليدهم غير منقوص. ليه؟ أم قال لك لأنهم يفسدوا في الكون. معنى يفسدوا في الكون إن الإنسان الذي جعل الله له اختيار في أن يفعل الشيء أو لا يفعله، في الأمور الاختيارية يجب ينضبط حركة اختياره. إن لم تنضبط حركة اختياره يبقى القوي بقوته، لكن تضبط حركة اختياره نقوم نخلي فيه توازن بين أفراد المجتمع. وإلا كان القوي يمسك الضعيف يعمل إيه فيه؟ يضرب وياخد منه اللي عنده ويزله. نقوم نقول له لا، انت ما دمت من الاغيار فاحذر ان يجي واحد اقوى منك. يبقى احنا بدينا نعمل توازن لك ولايه؟ ولغيرك. يبقى لازم ما دام فيه اختيار يبقى لازم فيه تكليف. انما ما فيش اختيار يبقى مقهور على الفعل، يبقى لا تكليف. ما دام مقهور على الفعل اكلفك بايه؟ انت مالكش اختيار في حاجه، لان التكليف ده ان اكلفك بفعل انت قادر على ضده، ان انهاك عن فعل انت قادر على ضده. انما ما دمت ما انتش قادر ومقهور لكل شيء تبقى هكلفك ازاي؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. ايه الامانه اللي اتعرضت دي ولم يقبلوا حملها؟ ام قال لك اعرف الامانه. هي الامانه عندنا هي ايه؟ ان ياتمن انسان انسانا على شيء يعتز به. مش هي دي الامانه؟ طبعا الاول لو انت اديته الامانه وكتبت عليه وصل تبقى امانه؟ لا، لانها موثقه. يبقى الامانه متروكه لاختيار المؤتمن، ان شاء اقر بها وان شاء انكرها. يبقى ده اسمها ايه؟ ولذلك في فرق بين دين ووصل امانه. مش القانون بيفرق؟ يبقى ما هي الأمانة إذن؟ الأمانة إيداع مؤتمن مؤتمنا شيئا يهتم به، ولا حجة له إلا ذمة المؤتمن. إن شاء أر بها وإن شاء أنكر، مش كده ولا لا؟ أدي الأمان. كذلك الاختيار، ربنا خلق الإنسان مختار في الأعمال التكليفية، إن شاء فعل وإن شاء، يبقى أدي الأمانة. الأرض والسماء قالوا لا لا لا لا لا، مش عايزين هذه، احنا عايزين نبقى مقهورين مجبورين علينا سقوط. ليه؟ أم قال لك لأن العاقل لا يحكم على نفسه وقت تحمل الأمانة، وإنما يحكم على نفسه وقت أداء الأمانة. في واحد تقول له خد الألف جنيه دول عندك عينهم لأنني مش أخاف عليهم، ولما عوزهم ما باخدهم، يقوم يقول لك حاضر في أي وقت، وصحيح هو نيته في أي وقت يديهم لك، لأنك أنت ما اخترتهش، إلا لازم واثق في نيته، صحيح عايز يعني. إنما يمكن الأحداث تعرفه ويتصرف فيها تصرفات في أمور ضرورية كانت عنده، وبعدين يجي صاحبنا يطلبه ينكر، يبقى هو ساعة التحمل قال أدي، ساعة ما تعوزها خده، إنما وقت الأداء ما يضمنش نفسه. فيجي واحد تاني يقول لك يا عم ابعد عني، أنا يا عم إيدي سايبة وظروفي وحشة، يمكن أضطر أقعد أبددها لك وتيجي تعوزها، مش عايزها، هاي الأرض والسماء قالت كده. ربنا عرض الأمانة على السماء والأرض، قال لهم تبقوا مختارين ولا غير مختارين؟ قالوا لا مش عايزين نبقى مختارين، عايزين نبقى مقهورين. الله، ليه؟ ربنا بيقول لك خد الأمانة ايه ويبقى، قال لك لا أنا ما أضمنش وقت الأداء أعمل ايه كذا. الإنسان قال لا ده أنا عندي عقل وحوازن وأقول دي مش عارف ايه ودي، فقدر وقت التحمل ولم يقدر وقت الأداء. فالسماء والأرض طلعوا من باب الجمال وانتهت المسألة، ولكن الإنسان شوف بقى التعليق القرآن يقول ايه، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، زي الرجل اللي ردك وقال لك لا ابعد عنه، وأشفقنا منها، أشفقنا من إيه؟ من تحملها مخافة أن يأتي وقت الأداء ما يقدروش عليه. وحملها الإنسان ليه؟ علة حمله إنه كان ظلوما جهولا، جهل نفسه وقت الأداء فظلم نفسه. نعم. وإنا لموفوهم نصيبهم، كلمة نصيب المفهوم فيها إن النصيب ده يجي لي بنفع، يعني النصيب يجي لي بإيه؟ خد نصيبك من الرزق، إنما خد نصيبك من العذاب، ها؟ مش نصيب. يبقى برضو بيتهكم بهم ولا لا؟ بيتهكم، ولو بخدوا نصيبكم بقى. الرجل الحاجب اللي جه سائل يدخل على الخليفة، وبعدين قال أنا هدخل للخليفة أعرضه عليه أمري وأنا لا أشك أن الخليفة هيديني، قال له تديني النص بقى. الحاجب قال له لما يديك حاجة تديني الإيه؟ النص. فلما دخل على الإيه؟ على الخليفة أغلظ عليه القلب فقال اجلدوه 100، فخرج قال له تعالى خد النص بقى، خد نصيبك. طب كلمة نصيبك دي تنفع؟ لا ده تهكم بقى، هذا تهكم. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، مش هنقص، ده احنا عندنا أمانة مش هنقص. ولقد آتينا موسى الكتاب، رجع لكلام لمين؟ لسيدنا موسى. يبقى إذن موسى ساعة ما جه في أول الكلام ده ما يكونش موسى بتاع بني إيه؟ إسرائيل، وإنما هو موسى لمين؟ لفرعون. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، ناس أمنوا وناس إيه كفروا. ولولا كلمة سبقت من ربك كنا عملنا إيه في اللي كفروا؟ كنا أخذناهم كما أخذنا غيرهم من الإيه الأمم، لكن الله سبقت كلمته أن يؤجل ذلك إلى يوم الإيه إلى القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. إلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله.

ووصينا الإنسان بوالديه حملته

ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه

واتبع سبيل من أناب إليك.

واتبع ما يوحى إليك من ربك

وتوكل على الله وكفى بالله

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.